0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم 2000 في بيت لحم. قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان. حمل اطلب واربح
3: مع تطبيق زحيمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. ساعة إخبارية نتواصل وإياكم فيها عبر الأثير حتى تمام الثامنة، نطالع أبرز العناوين الإخبارية وآخر وأهم المستجدات والملفات السياسية وكذلك التطورات المحلية والعربية والدولية.

أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وأيضا بالإمكان الاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps، والاشتراك معنا في منصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتكونوا دوما على اطلاع ومتابعة بآخر الأخبار والتطورات. اليوم هو الثلاثاء الموافق 12 من مايو أيار لعام 2026، 15 لذو القعدة لعام 1447 هجرية. هذه تحياتي لكم في إعداد وتقديم حلقة اليوم من هذا الصباح، أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين أينما كنتم وتواجدتم.

في توقعات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لحالة الطقس لهذا النهار متابعين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع ملموس اليوم على درجات الحرارة، عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة اليوم وكذلك في بيت لحم إلى 31 درجة مئوية.

أما فيما يتعلق بيوم غدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لكن الأرصاد الجوية أطلقت تحذيرات للمواطنين خاصة اليوم من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في ساعات الذروة، تحديدا من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، وحذرت أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر يوم غد الأربعاء.

وفي أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، يصرف الدولار باستقرار عند شيكلين وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وإحدى وأربعين أجورة. وهذه الأسعار بطبيعة الحال قد تتغير خلال تداولات اليوم.

للمواطنين المتوجهين إلى أعمالهم والذين يسعون إلى معرفة أحوال الطرق، نتابع وإياكم في هذه الأثناء حالة الطرقات وكذلك الحواجز في ما يتعلق بحاجز الكونتينر. هو سالك الآن، عشغراب، بني نعيم، المنشية سالكة أيضا، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، المراح رباح مغلقة أيضا، فيما يتعلق بدورة، الفوار، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، هذه البوابات والطرق مغلقة حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق في الاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج، العزرية أزمة للخارج أيضا، مداخل أريحة ومخارجها سالكة، والزعي معاناة وحزمة سالكة في هذه اللحظات، كفر عقب سالكة، وأيضا فيما يتعلق بعيون الحرمية وحاجز عين سينيا وروابي وبوابة عطارة البلد هي سالكة حتى هذه اللحظة. طريق السلامة نتمناها لكم أينما كنتم وتوجهتم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل.

0: نتابع آخر التطورات الميدانية مستمعينا الكرام. كالعادة نرصد وإياكم ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية في مدن الضفة الغربية، اعتقالات لأسرى محررين ومواطنين، حيث سجل اعتقال الأسير المحرر ياسين الكركري خلال اقتحام قرية سالم في مدينة نابلس. أيضا جرى اعتقال الشاب فؤاد الزربة عقب مداهمة منزله في حي الضاحية الشرق نابلس، وماهر عصاص اعتقل بعد مداهمة منزله في بلدة علار شمال طول كرم. في حي الضاحية أيضا جرى اعتقال الشابين وليد الأشقر وعزمي منصور، فيما سجل اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله فجر هذا اليوم. جرافات الاحتلال هدمت خلال ساعات الليل عددا كبيرا من المحال التجارية في منطقة المشتل شرق العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة. نتابع تفاصيل هذا الخبر بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام، بالإشارة إلى الخبر الذي تحدثنا عنه قبل الفاصل عن هدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في العيزرية. فبالفعل بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل في بلدة العيزرية.

وفي تقديرات أولية فإن عمليات الهدم التي بدأتها جرافات الاحتلال طالت 20 منشأة صناعية وتجارية على الأقل في العزرية. محافظة القدس أصدرت بيانا مقتضبا قالت فيه إن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف شهر أيار الجاري، إلا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات الهدم بمرافقة عدد من الآليات وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين وإعاقة حركة المرور في المكان.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت نحو 50 مواطنا بشكل شفهي قبل أيام بضرورة إفراغ محلهم ومنشآتهم التجارية في منطقة المشتل على المدخل الرئيسي لبلدة العزرية، تمهيدا لتنفيذ إخطارات هدم سابقة صدرت بحقها في شهر آب أغسطس العام الماضي.

0: وبحسب المعطيات فإن هذه المحال مهددة بالإزالة في سياق مخطط لتنفيذ مشروع الاحتلال الاستعماري الخطير المعروف باسم نسيج الحياة، الذي يمثل تنفيذا عمليا لخطة الضم الإسرائيلية للمنطقة المسمى إيوان، حيث يهدف لتحقيق تواصل جغرافي كامل بين مستعمرة معالي أدوميم والقدس، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وابتلاع ما يقارب من 3% من مساحة الضفة لضمها رسميا ضمن مخطط القدس الكبرى كما يسمى. داود الجهالين رئيس مجلس قروي عرب الجهالين تحدث عن عمليات الهدم التي نفذتها آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية.
1: الاحتلال في تهجيرنا من أرضنا لم نقبل نكبة جليلة داخل هذا الوطن، وسنعمل على إعادة بناء محلات. حقيقة فجعنا وصدمنا بما حدث مساء اليوم، ما كان لدينا من خلال الهيئات القانونية المتابعة لهذا الملف في محاكم الاحتلال أن عملية الهدم ستستهدف فقط 5 محلات تجارية، لكن عندما اقتحمت أكثر من 100 جندي احتلالي هذه المنطقة وأغلقوها وقاموا بإدخال 4 بواقر كبيرة وجرافة شوفل، شملت عملية الهدم وانتهت بأكثر من 30 محل تجاري تم هدمها. طبعا هي خسارة فادحة على أصحاب المحلات، وكذلك قطع أرزاق لمئات العائلات المستفيدة هناك، المئات من الموظفين والعاملين في هذه المحلات التجارية الذين يعملون لإعالة أسرهم. الاحتلال يهدم ونحن نعيد البناء. لن ينجح الاحتلال في تنفيذ مخططاته سواء في فصل منطقة A1 عن مدينة القدس أو عن شمال الضفة عن جنوبها، لن ينجح الاحتلال في ترحيل التجمعات البدوية، لن ينجح الاحتلال في تهجيرنا من أرضنا، لن نقبل نكبة جديدة داخل هذا الوطن.

استشهد الأسير قصي ريان من قراوة بني حسان في سلفيت متأثرا بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلي. في التفاصيل، أعلن عن استشهاد الشاب قصي إبراهيم ريان 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستوطن. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان، وهو أب لطفلة بتاريخ 15 من نيسان أبريل الماضي بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة واد عباس قرب بلدة ديرستيا، قبل أن يعلن عصر أمس عن استشهاده في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي متأثرا بجروحه الخطيرة. وبيّنت الهيئة والنادي في بيان مشترك أن الاحتلال ادعى في بداية اعتقال ريان أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لثمانية أيام، وفي حينه طلب المحامي تقديم توضيحات كاملة حول وضعه الصحي الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد إظهاره عبر تقنية الفيديو إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، خاصة بعدما أبلغ بأنه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي. وأكدت الهيئة والنادي أن الإدعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في بداية اعتقال الأسير ريان والمتمثلة بنيته تنفيذ عملية طعن هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة، خاصة أن نيابة الاحتلال كانت في حالات مشابهة تصر على استمرار الاعتقال، ما يعني أن ريان تعرض للقتل بدم بارد استنادا إلى مزاعم وادعاءات زائفة.

كنيست يقر محكمة خاصة لمعتقلين نخبة تمهد لأحكام بالإعدام. فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وحظي القانون بتأييد 93 من أعضاء الكنيست من دون معارضة، بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بعد تعاون بين رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي من إسرائيل بيتنا، هذا الحزب الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان. وقال وزير القضاء الإسرائيلي ريف ليفن عقب المصادقة على هذا القانون إن هذا أحد أهم اللحظات في عمر الكنيست الحالي، معتبرا أن القانون يضمن محاكمة المقاومين وشركائهم وإنزال العقوبات بهم، بما في ذلك أحكام الإعدام على حد تعبيره. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في هجوم 7 أكتوبر أو يتهم بها أو يدان عليها ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى، علما بأن الكنيست كان قد صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون في كانون الثاني أي يناير الماضي. وينص القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة ستعمل فعليا كمحكمة عسكرية للنظر في ملفات أكثر من 250 معتقلا مما يطلق عليهم في إسرائيل عناصر النخبة التابعة لحركة حماس، وتعتقلهم إسرائيل في سجونها منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب نص القانون ستقدم لوائح الاتهام إلى محكمة عسكرية في القدس تشمل تهما مثل الإبادة الجماعية بين قوسين أو المساس بسيادة الدولة والتسبب بالحرب ومساعدة العدو زمن الحرب، هذا بحسب نص القانون الإسرائيلي، إلى جانب مخالفات بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب واتهامات بالقتل. خلال المداولات التي سبقت إقرار القانون أدخلت عليه تعديلات إضافية، من أبرزها إنشاء وحدة حراسة خاصة في المحكمة العسكرية مشابهة لحرس المحاكم المدنية، على أن يقودها ضابط يعينه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير بموافقة رئيس هيئة الاستئناف العسكرية.

إذن نحن إزاء قانون خطير، وهو القانون الأول لربما في تاريخ الكنيسة والسجون الإسرائيلية، والذي يمهد لتنفيذ أحكام بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد إقرار هذه المحكمة الخاصة لمعتقلي النخبة من قطاع غزة.

0: في قطاع غزة 4 شهداء في غارات للاحتلال منذ ساعات صباح أمس بحسب مصادر طبية. سجلت هذه أو هذا هؤلاء الشهداء في غارات الاحتلال بواقع شهيد واحد في جنوب قطاع غزة، شهيدين في المحافظة الوسطى، وشهيد واحد في شمال القطاع. إلى فاصل النصف متابعينا الكرام، ونعود، ابقوا معنا لاستكمال ملفات هذا الصباح.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلاً ومرحباً بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في برنامج هذا الصباح الإخباري. ثلاث دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000، ونحن وإياكم نتابع أبرز الملفات الإخبارية في هذا الصباح ونطالع في الصحافة المحلية. الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة.

لقد توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين على خلفية هجماتهم وإرهابهم للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن 4 دبلوماسيين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تغريدة على منصة إكس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر للتو لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين، وأشارت إلى أنه حان الوقت للانتقال من حالة الجمود إلى اتخاذ خطوات عملية، فالتطرف والعنف لهما تبعات.

قوات الاحتلال تعتقل شقيق الشهيد أيمن الهشلمون من بلدة الرام شمال القدس المحتلة. والشهيد الهشلمون ارتقى أمس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. حركة حماس تنفي صحة التقارير العبرية التي تتحدث حول تطوير قدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة. واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي أن هذه التقارير ذريعة لتصعيد عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وتجديد الحصار المفروض عليهم. وأكد تمسك الحركة باتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار على الرغم من استمرار إسرائيل في خروقاتها اليومية التي تستهدف المدنيين. ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق للتدخل لوقف التغول الإسرائيلي وإلزام الاحتلال بمتطلبات التهدئة الشاملة.

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن إلغاء تمديد العام الدراسي، وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إلغاء تمديد العام الدراسي والعودة إلى الأجندة السابقة، وستقوم مديريات التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات لإنفاذ ذلك.

0: أيضا يوم أمس كان هناك وقفة لمجموعة من المعلمين المقطوعة رواتبهم في ساحة كنيسة المهد وسط بيت لحم، حيث طالبوا الحكومة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم. لنستمع إلى جانب ما جاء فيه هذه الوقفة للمعلمين.
1: ولتضع الحكومة

0: وبدأت رقعة الإضرابات والاحتجاجات متابعينا في الضفة بالاتساع بعدما دخلت نقابات مهنية وقطاعات متعددة في مواجهة مفتوحة مع الحكومة على خلفية أزمة الرواتب والمستحقات المالية، وسط اتهامات للحكومة باتباع سياسة تمييز في صرف الحقوق المالية لبعض الفئات دون غيرها، الأمر الذي فجر حالة غضب بين الموظفين العموميين والعاملين في القطاعات الحيوية لا سيما الصحة والهندسة والتعليم والخدمة المدنية. خلال الأيام الماضية أعلنت نقابات الأطباء والمهندسين وموظفي القطاع العام إلى جانب نقابات صحية أخرى عن خطوات تصعيدية شملت الإضراب الشامل وتعليق الدوام وتقليص الخدمات بعد تصاعد الجدل حول صرف مستحقات مالية للقضاء وفئات محددة في وقت ما يزال فيه آلاف الموظفين يتقاضون أجزاء من رواتبهم منذ سنوات. في هذا السياق اعتبر مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عزم الشعيبي أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة لا تتيح حلولا قادرة على تلبية احتياجات جميع الأطراف بشكل كامل، إلا أن المخرج الأساسي يكمن وفق قوله في العدالة في توزيع الأعباء. وشدد على أن فكرة العدالة أصبحت أو تصبح بلا معنى حين يتم استثناء بعض المؤسسات أو الفئات من سياسة التقشف، قائلا إن هناك مؤسسات رسمية تتمتع باستقلال مالي وإداري لكنها تبقى مؤسسات عامة ويجب أن تخضع للسياسات ذاتها المطبقة على موظفي الخدمة المدنية. فاصل قصير وأخير متابعينا الكرام، ونعود لنستكمل وإياكم ما تبقى من هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام، نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. الصحافة العربية نطالع وإياكم ترامب محبط ومساعدوه منقسمون حول استئناف الحرب على إيران. كشفت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتوا يرون أنه يدرس بجدية أكبر خيار استئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحا خلال الأسابيع الماضية. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن ترامب نفد صبره جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني وما نتج عن ذلك من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. ويأتي ذلك عقب الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي خلال المفاوضات التي تتوسط فيها باكستان في مسعى لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو رد كان قد أثار غضب ترامب واعتبره غير مقبول على الإطلاق.

ترامب قال إنه لم يكمل قراءة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وألقى بهذه الورقة للرد في القمامة. بطبيعة الحال أفادت شبكة CNN بأن الرد الإيراني دفع عددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي إلى التشكيك في مدى جدية طهران في التوصل إلى حل تفاوضي حقيقي مع واشنطن. وركز الرد الإيراني على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، كما طالبت طهران في ردها بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. بعد الرفض الأمريكي للمقترح أو الرد على المقترح الأمريكي من قبل إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحرس الثوري الإيراني مستعد للرد بحسم على أي عمل عدواني. وعقد ترامب أمس اجتماعا مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض لبحث خيارات متاحة للتعامل مع طهران وسط حالة من الإحباط في ظل تعثر التقدم نحو تسوية سياسية. هذه التطورات تأتي قبيل وصول الرئيس الأمريكي غدا إلى بكين في زيارة رسمية تمتد يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جينغ بينغ. ترامب يعول على الرئيس الصيني وبلاده استخدام نفوذها لدى طهران من أجل دفعها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن بشأن ملفها النووي في ظل استمرار تعثر هذه المفاوضات.

وكان ترامب قال أمس في تصريحات صحفية إن إيران قالت له إنها على استعداد لأن تقوم بنقل الغبار النووي من إيران إلى الولايات المتحدة، لكن بعد دقائق من هذا التصريح ردت طهران عبر مصدر مقرب من فريق التفاوض ونفت أنها طرحت نقل اليورانيوم إلى الخارج أو تعليق التخصيب 15 عاماً.

تقارير استخباراتية أمريكية تكشف عن انضمام الإمارات إلى دائرة القتال النشطة ضد إيران. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن القوات الجوية الإماراتية نفذت طلعات جوية هجومية سرية في عمق الأراضي الإيرانية وسط دعم ضمني من الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة وتشجيعها دولا خليجية أخرى على الانضمام إلى القتال. وشملت هذه الهجمات التي لم تعترف بها الإمارات رسميا استهداف مصفات نفط في جزيرة لافان الإيرانية في الخليج العربي.

في لبنان غارات متواصلة على الجنوب والبقاع، وحزب الله يعلن عن عدة عمليات بالمسيرات المفخخة. حول المسيرات المفخخة، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير نقاشا خاصا بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين لبحث التهديد الذي تشكله مسيرات حزب الله على قواته جنوب لبنان من دون التوصل إلى حل عملياتي. جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية مساء أمس، مشيرة إلى أن المداولات لم تتوصل إلى حل يوفر حماية فعالة للقوات المنتشرة في الجنوب اللبناني. وقالت القناة إن المشاركين عرضوا خلال الجلسة عدة أفكار ووسائل لحماية الجنود من المسيرات الانتحارية، إلا أن النقاش انتهى من دون تحقيق نتيجة مرضية، فيما يواصل الجنود في الميدان استخدام حلول مرتجلة لمواجهة هذا التهديد. بحسب التقرير، يقر الجيش الإسرائيلي حاليا بأنه لا يمتلك حتى الآن حلا عملياتيا قادرا على حماية قواته من المسيرات الموجهة بالألياف البصرية، والتي باتت تشكل التهديد الرئيسي للقوات الإسرائيلية داخل ما يسمى الحزام الأمني جنوب لبنان. وكان جندي إسرائيلي آخر أعلن عن مقتله يوم أمس إثر هجوم بمسيرة، إضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح طفيفة. الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يدعوان الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. إسرائيل تسيطر على 68 قرية في لبنان، وتحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني.

صحيفة الستريت جورنال الأمريكية قالت نقلا عن مصادر إن إدارة ترامب لم تحقق أي هدف استراتيجي في الحرب على إيران.

عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات ساعدت في بيع النفط الإيراني للصين. واشنطن تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار.

شركة أرامكو السعودية تحذر من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.

0: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، نصر القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، ورشا الشوملي في المتابعة والإشراف العام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة، صباح الخير.
1: شو ما بتغيير رسوم جديدة كل يوم،
0: كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 12 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح، الحمد لله على السلامة يا صالح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير علشان خيرك، صباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد.

صباح الخير والإشراق، صباح الأمل الذي يزرع في القلوب فرحا وفي النفوس طمأنينة. نبدأ يومنا هذا بكل نشاط وتفاؤل، راجين من الله أن يكون يوما مليئا بالنجاح والعطاء. في حكمتنا لها الصباح مستمعينا: من زرع الاجتهاد حصد النجاح، ومن صار بثقة وصل إلى القمة. نتمنى لكم صباحا جميلا مليئا بالسعادة والإنجاز.

صباح النعمة وربنا يديم النعم على الجميع يا رب. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في محافظة بيت لحم. أبو المعتز وهرة يسعد لي هالصباح، وصباح خاص لأبو صهيب يسعد لي صباحك طريق السلامة.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، يسعد لي صباح جميع الموظفين عمالنا عمال الورش، يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

أعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية.

أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد، خليني أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، يسعد لي هالصباح.

نبدأ هالمشوار الصباحي في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، والتي نبدأها من ساعات الصباح، حيث سهلت الشرطة فجر اليوم مغادرة قوافل حجاج بيت الله الحرام من ساحة المهد بمدينة بيت لحم ضمن موسم الحج لعام 2026، من خلال تنظيم حركة الحجاج والمركبات وتأمين انسيابية السير، إضافة إلى مرافقتهم حتى بلدة العبيدية. كما عملت الشرطة منذ ساعات الفجر الأولى على تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج بما يضمن سلامتهم ووصولهم بسهولة، متمنين لهم حجا مبرورا وعودة آمنة إلى أرض الوطن. أيضا من الأخبار مستمعينا ومتابعينا، بالأمس جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان عند قبر حلوة شرق بيت لحم، وأيضا عزلت قوات الاحتلال ومستعمرون بالأمس 4 منازل خلف بوابة حديدية نصبت في بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم. بدوره أفاد مدير بلدية طقوع تيسير أبو مفرح بأن قوات الاحتلال ومستعمرين استبدلوا مكان بوابة حديدية في منطقة الغزلان إلى موقع قريب من منازل المواطنين، ما أدى إلى عزل 4 منازل تعود لعائلة صباحة. وأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال غيرت أيضا مكان بوابة حديدية في منطقة البرية باتجاه البلدة وقرب منازل المواطنين، ما سيحرم الأهالي من الوصول إلى أراضيهم ورعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية بحق بلدة طقوع، كان آخرها إغلاق بعض مداخلها بسواتر الترابية. هذه أبرز الأخبار في محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

0: يعني مع ساعات الصباح ومع ساعات فجر اليوم غادرت قواف الحجاج بيت الله الحرام من ساحة المهد بمدينة بيت لحم ضمن موسم الحج لعام 2026 طريق السلامة، ومتمنين لهم حجا مبرورا وعودة آمنة إلى أرض الوطن.
1: رايحين مشوار تنفروا بالعالم بنهار.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: المشوار.
1: المهم نروح المشوار. وين بدنا نروحه للمشوار؟ في ظل الحواجز العسكرية، في ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. حاضر يا صالة، عالطقس عالطقس. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة وجافة في معظم المناطق. لتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ورياح غربية. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. ويومي الخميس والجمعة لا إطراء تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. اليوم الثلاثاء تحذر دارة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-13، نابلس 32-15، جنين وتباس 34-18، أريحة والأغوار 39-21، طول كرم وقلقيل 33-18، غزة وخان يونس 31-19، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: مالنا على هالدلال رجعين. شو دلال مرة تكاسي ومرة ام حمادة؟ مين ام حمادة؟ مش عارف. المهم اي ام حمادة يسعد لي صباحهم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: يا ام حمادة اعملي لي قوي سادة.
0: صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج، ندى الشمالي، علا خلاوي، أم محمد فروخ من طقوع، أم محمد من جبل المكبر، أبو حمزة صباح الخير كمان. خلينا أصبح على أم علاء، يسعد لي هالصباح ويعطيك العافية يا أم علاء. تحياتنا لليلى وأخونا محمد عيسى عليان وكل مستمعي يوم جديد. بديش أنسى نادية خليف، إنسان الموت إذا بدي أنساها.

كمان ما بدي أنسى أنوه في موضوع بيت لحم وأخبار بيت لحم. مدينة بيت لحم بالأمس احتضنت مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع. جرت بالأمس مراسم تسليم واستلام مجلس بلدية بيت لحم وانتقال المسؤولية من لجنة تيسير أعمال بلدية بيت لحم برئاسة الأستاذ أنطون مرقص إلى المجلس البلدي المنتخب برئاسة الأستاذة حنة حنانية. وحضر مراسم الحفل وكيل وزارة الحكم المحلي الأستاذ رائد مقبل ومدير مديرية الحكم المحلي في بيت لحم الأستاذ محمد حساسنا ورئيس بلدية بيت لحم الأسبق الأستاذ أنطون سلمان ورئيس لجنة تيسير أعمال بلدية بيت لحم السابقة السيدة شيرين موج إلى جانب رجال الدين وأيضا ممثلي الأجهزة الأمنية والشرطية ورؤساء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية وقادة المجموعات الكشفية وأعضاء المجلس البلدي السابقة والجديدة وأعضاء لجنة تيسير الأعمال إلى جانب أهالي مدينة بيت لحم. فكل التوفيق لأعضاء المجلس البلدي الجديد.

0: مستمعينا مستمعي يوم جديد، نروح لأول فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد حتى العاشرة.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972.
1: لما دمعنا الطريق
0: احنا من كل شيء الحمد لله. احنا متفاجئين من كل الامور. لوين رايحه الامور الله اعلم. هي بس شيرين المصدومه متفاجئه، كلنا متفاجئين، خليها على الله.

لا كل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، المنشية سالكة، حاجز النشاش سالك، مراح رباح سالك، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، فرش الهوى سالك، جسر حلحول تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، دوار طقوع سالك، زيف سالكة، الفحص سالكة، دورة والفوار والسعير والنبي يونس والعروب جميعها مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين: بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلواديو برود سالكة، عيون الحرمية سالكة، دوار مخماس سالك، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمصعية سالكة، دير أبو مشعل سالك، وأيضا بوابة دير عمار مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، نعلين سالك، كفر عقب أزمة بالاتجاهين، حاجز قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة وعناتة ولزعيم سالكات. أما العزرية أزمة بالاتجاهين، بوابة الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، جماعين مغلقة، أما زعترة سالكة، يتصهر سالك، حوارة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، حاج الصرة سالك، دير شرف سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالكة، المربعة سالك، عورتة وبزاريا وبيت فوريك وبرقة ومدخل قلقيلية جميعها سالكات. أما عين شبلي تفتيش وأزمة باتجاه الأغوار. ننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وقبل قليل ومع ساعات فجر اليوم غادرت أو تمت مغادرة ثاني قوافل الحج من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، مغادرة ثاني قوافل الحج. دائما وأبدا طريق السلامة للجميع.

طيب خليني أصب على كل اللي بيصبحوا علينا وبتواصلوا معنا عبر واتساب. أبلش في أول رسالة لصديقتها البرنامج علا خلاوي. يسعد لي صباحك يا علا. الحكمة اليوم لا تبدأ يومك بالشكوى، ابدأه بحمد الله دائما، فكل نعمة حولك رزق، وكل صبر يحمل فرجا، وما كتب لك سيأتي. صباحك مشرق بالأمل والمحبة. صباح الخير وكل الخير. يلا يسعد لي هالصباح. شكرا جزيلا، تحياتي.

كمان خلينا نصب على صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد لي صباحك يا ندى، تحياتي لإلك، وأيضا تحياتي للسيد أنور زيدان أبو عنان، يسعد لي هالصباح. محمد من تقوع، أم محمد فروخ، يسعد لي هالصباح، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أم محمد من جبل المكبر، يسعد لي هالصباح. يعني حتى اللي بيغيبوا أنا بصب عليهم، لأنه حافظ الأسماء هيك، خصوصا على الواتساب حافظ الأسماء من غير ما أفتح الرسائل. فصباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب، واللي بيسمعونا على الموجة العامة 106.3. كمان خليني أصبح على أم علاء. أم علاء يسعد لي هالصباح، وصباح كل اللي بيسمعونا عندك. أقرأ رسالة، يسعد صباحك، بسمعك من القدس، الكل بيسلم عليكي، يسعد لي هالصباح، وبتمنى لكم نهار سعيد. شكراً.

0: وصلنا وإياكم إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح الاستهلاك الآدمي. كذلك في بيت لحم تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد الغذائية وكذلك المنشطات الجنسية تم إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

تم إلغاء تمديد العام الدراسي بناء على الاجتماعات التي دارت بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم. تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إلغاء تمديد العام الدراسي والعودة إلى الأجندة السابقة، وستقوم مديريات التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات لإنفاذ ذلك. هذا الإعلان أيضا لاقى جدلا واسعا في وسط المعلمين وأيضا أولياء الأمور. منهم من سأل طيب وين الفاقد التعليمي؟ كيف بده يتم تعويض الفاقد التعليمي؟ بتحس هاي ثاني إعلان لاتحاد المعلمين بلاقي جدل من قبل المعلمين، من قبل أولياء الأمور، من خلال هالاجتماعات اللي عم بتدور ما بين الاتحاد وما بين وزارة التربية والتعليم. عم تطلع هاي البيانات. قبل أيام طلع بيان منهم أكدوا بأنه سيتم صرف مستحقات وبدل مواصلات للمعلمين هذا الأسبوع. أيضا هالبيان عمل جدل واسع، يعني بعض المعلمين قالوا بأنه هاي الإجراءات أو هاي اللي جاء في البيان غير مرضي لجميع المعلمين. المعلمين بيطالبوا بدوام كامل ورواتب كاملة، كمان القطاع الصحي بيطالب بدوام كامل ورواتب كاملة. صح، أنا حكيت في موضوع التعليم، ولكن رح نرجع نحكي فيه خلال الحلقات القادمة.

بالأمس تمت مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب الجديد في بلدية بيت لحم. اليوم من المقرر انطلاق مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد في بيت جالة، وذلك اليوم الساعة 12 ظهرا في قاعة مقر البلدية. كل التوفيق للمجلس البلدي الجديد والأعضاء الجدد. أيضا اليوم كمان رح تتم مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد في بيت صحور. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى نخبة القسام الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في عملية 7 أكتوبر أو يتهم بها أو يدان عليها ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وقدرت مصادر محلية مطلعة أن عمليات الهدم التي توصلها جرافات الاحتلال طالت نحو 30 منشأة صناعية وتجارية في العيزرية. وقالت محافظة القدس في بيان إن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحل حتى منتصف الشهر الجاري، إلا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات الهدم بمرافقة عدد من الآليات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم وسط مدينة رام الله وداهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية وأطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط دوار المنارة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس، وذلك في عقاب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. استشهد شاب قصي إبراهيم ريان 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص مستوطن. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ريان وهو أب لطفلة بتاريخ 15 من الشهر الماضي بعد إصابته برصاص مستوطن في منطقة واد عباس قرب بلدة ديرستيا، قبل أن يعلن عصر أمس عن استشهاده في مستشفى بيلينسون متأثرا بجروحه الخطيرة. كشفت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي باتوا يرون أنه يدرس بجدية أكبر خيار استئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحا خلال الأسابيع الماضية. ونقلت الشبكة عن مصادر أن ترامب نفد صبره جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وما نتج عن ذلك من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. ختاما بحالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: اليوم نسلط الضوء اليوم على واحدة من أهم النماذج التعليمية والتدريبية التي تسهم في بناء مستقبل الشباب وتمكينهم مهنيا وتقنيا. نتحدث اليوم عن مركز السليزيان للتدريب المهني، هذا الصرح التدريبي الذي استطاع أن يشكل مساحة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي من خلال برامج مهنية وتقنية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل وتمنح الطلبة والشباب مهارات حقيقية وفرصا أوسع للمستقبل. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على طبيعة البرامج والتخصصات التي يقدمها المركز وآلية التدريب العملي وأهمية التعليم المهني في دعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة سينتيا شارلي بطو، منسقة مركز تطوير المهن في مركز السليزيان. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تمام.
0: أهلا أهلا ومرحبا. بداية حدثينا عن مركز السليزيان للتدريب المهني، دوره في دعم التعليم والتدريب المهني، تفضلي.
1: هلا، مركز السليزيان هو مركز تابع لدير مؤسسة السليزيان الموجودة ببيت لحم من عام 1863، يعني نحكي على أكثر من 150 سنة. رسالة المركز ورسالة الدير دائما كانت بتدور حوالين تأهيل الشباب و عمل الشباب يكونوا قادرين على العمل في مهنة عشان يقدروا يمارسوها في سوق العمل، ويقدروا من خلال هاي المهنة إنهم يدخلوا مصدر عيش ورزق لهم.
0: نعم، أبرز البرامج والتخصصات المهنية والتقنية التي يقدمها المركز للشباب والطلبة، وإلى أي مدى تواكب البرامج التدريبية في المركز احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة؟
1: هلا، مركز السليزيان بيقدم بشكل أساسي برامج متقسمة على 4 تخصصات. في عنا التخصصات للعلاقة في الكهرباء، عنا التخصصات للعلاقة في السيارات، في تخصصات للعلاقة في الصناعة والنجارة والخراطة، في تخصصات للعلاقة في التكنولوجيا الرقمية. هلا احنا بشكل اساسي بنقدم هاي الدورات للشباب، للشباب طبعا والصبايا، لجيل الشباب بشكل عام، ليكونوا قادرين على انهم في فتره زمنيه بسيطه، يعني نحكي مثلا من خلال 9 اشهر يكونوا قادرين على الدخول على سوق العمل وممارسه المهنه.
0: نعم.
1: بالاضافه هاي اللي هلا طبعا احنا في زمن انه اليوم في عنا تطور مستمر، عنا كل يوم في تطور، فبطلت انه فقط الشهادة الجامعية بتكفي او الشهادة المدرسية بتكفي، كل يوم في دورات جديدة، كل يوم في مهارات جديدة عم تطلع على سوق العمل، فبشكل متزامن لازم ضل في عنا تطور لهاي الدورات. تمام، وكمان دورات جديدة تطلع بحيث انه تواكب سوق العمل، بحيث انه يضل الشاب او الصبية مواكبين للمهارات الخلقة جديدة على سوق العمل. يعني ابسط مثال، يعني خلال 5 سنين الماضيات كان عندنا أجدد إشي نزل على السوق اللي هو الـ AI، يعني من أكثر الأشياء اللي انتشرت، اللي مش مواكب اليوم مثلا كيف يمشي مع الـ AI مثلا، صعب إنه يعني لقدام إنه يستمر أكثر أو يضل في نفس الإبداع في مجاله. فكذلك الأمر في الجانب المهني، في الجانب المهني كل يوم مع التطور التكنولوجيا في إشي جديد، فنحاول دائما نضل مواكبينه.
0: نعم، أهمية الشراكات التي يعقدها المركز مع المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة.
1: هلأ زي ما حكينا، مركز السليزيان بشكل أساسي بعطي الدورات التدريبية، اللي هي الدورات هاي هي مقدمة للجميع. من المهم يكون عمر الشاب أو الصبية من 16 سنة وإطلع، بيقدموا له هاي الدورات. هلأ إحنا برضو في عنا خدمات أخرى بنقدمها كمركز، اللي هي إحنا بصراحة اشتغلنا عليها جديدة، اللي هي بلشت من 2022 و2023 عشان برضو نقدر ندخل الموضوع المهني والصناعي على الجوانب الأكاديمية. زي إيش؟ إحنا عندنا خدمتين بنقدمها كمان في المركز، اللي هي الخدمة الأولى خلينا نحكي اللي لها علاقة في الجانب الثانوي، إنه إحنا عندنا زي ما حكيت شراكات مع مدارس. إحنا اليوم بال2023 بلشنا أول شراكة إلنا مع مدارس زي كلية ترسنطة للبنين في بيت لحم. إحنا وياهم شراكة واحدة في إنه نقدم الثانوي، يعني الطالب لما يدخل على صف 11 وصف 12 بدخل عند مدرسة لسانتا طبعا بالشراكة معنا، باخد الجانب بنسميه الثانوي الصناعي، التخصص هو ثانوي مهني تخصص كهرباء استعمال، وان شاء الله في العام الحالي في العام 2026.
0: يعني كيف يتم تطبيق البرنامج عمليا للطلبة من خلال الشراكة مع كلية طرسنطة؟
1: كيف مثلا على سبيل المثال الشراكة مع كلية طرسنطة، الطالب بداوم في مدرسة طرسنطة، لو دوامه العادي 5 أيام في الأسبوع، 3 أيام من هدول ال5 أيام بداومهم في طرسنطة، بأخد فيهم المواد النظرية زي العربي الإنجليزي الرياضيات الفيزياء، طبعا الصناعي بنحكي فيها فيزياء، لأنه مرات لما بنحكي عن الصناعي بفكروا الصناعي أنه تخصص أو مجال يعني متدني أو مش مجال كويس، عاد ممكن مجال يضاهي العلمي في الدين والتكنولوجيا. وعنا لما بيجي في اليومين بيجي فيهم على مركز السليزيان أو على السليزيان بأخذ المواد العملية الصناعية زي مثلا الرسم الهندسي، زي علم الصناعة في طرسنطة مثلا علم الصناعة هو الكهرباء لأنه هو كهرباء استعمال، فبيكون دوامه 3 أيام في طرسنطة بأخذ فيها المواد النظرية ويومين في السليزيان بأخذ فيها المواد العملية والتطبيقية.
0: نعم، أيضا كذلك هناك شراكة جديدة مع مدرسة رهبة مار يوسف في تخصص التصميم الجرافيكي. صحيح. ما الذي يميز هذه التجربة أيضا؟
1: صحيح، هلأ إحنا زي ما أنت بلشتي اليوم حلقتنا أنت حكيتي أنه عن التطور والمواكبة، فإحنا من ضمن خططنا للتطور وللمواكبة ولمواكبة التطور المهني والتقني اللي عم بيصير والرقمي، درسنا أنه ندخل على السوق تخصص جديد اللي هو تخصص صناعي، تخصص تصميم جرافيكي. شو يعني تخصص تصميم جرافيكي؟ هلأ طبعا هو رح يكون إن شاء الله رح ينفتح بالعام 2026 بالشراكة مع مدرسة مار يوسف، رهبات مار يوسف للبنات في بيت لحم، رح ينفتح إن شاء الله خلال العام هذا. طبعا 11 و12 صناعي عادي، كيف في عنا 11 و12 علمي، صف 11 و12 علمي من 11 و12 أدبي، هذا 11 و12 صناعي تخصص تصميم جرافيكي، بأخذوا فيه الصبايا نفس الإشي المواد العملية النظرية، 3 أيام رح يكونوا في مار يوسف ويومين رح يجي يأخذوا المواد الصناعية والتطبيقية عنا في السليزيان. هذا التخصص إحنا درسنا احتياج السوق، نظرنا لموضوع كتير مهم اللي هو موضوع انه دايما توجهاتنا، يعني احنا حاولنا مثلا في الكهرباء الاستعمال في مدرسة طرسنطة انه ندخل بنات، بس ما كان كتير سهل لانه لليوم احنا عم نحاول انه نغير النظرة التقليدية او النمطية عن
0: دائما التدريب المهني. بالضبط دائما التدريب المهني يعني بنضروره بالمجتمع نظرة انه هذا التخصص لذكور اكثر من الاناث
1: 100%.
0: يعني كيف ينعكس هذا النوع من التدريب المهني التطبيقي على جاهزية الطلبة لدخول سوق العمل مستقبلا؟
1: هلا على سبيل المثال خلينا نحكي مثلا عن المدرسة، لما المدرسة بياخد الطالب كهرباء استعمال اللي هي برضو احنا نعطيها كدورات، يعني اللي زي ما حكيت لك اللي احنا بنعطي في المدرسة وبنعطي في دورات للي ما بده يكمل مدرسة، أو مثلا حتى لو كمل مدرسة بده يأخذ دورة ينزل فيها على سوق العمل، فإحنا بنعطي في هدول الجانبين عشان ما نكون خدمتنا متوفرة للجميع. اللي بيدرس في المدرسة أو بياخذ الدورة هاي بيكون قادر على ممارسة المهنة في حال انه انهى التعليم. كيف يعني؟ يعني خلص 9 شهور من الدورة او خلص صف 11 و12 من التخصص الكهرباء او التصميم الجرافيكي بيكون قادر على مزاولة المهنة او العمل في المهنة.
0: نعم.
1: طوال يعني هي احنا دائما بنحكي طريقك الاسرع لسوق العمل طوال، بتتعلم المهارة، هي اهم شيء تعليم المهارة وبتنزل تطبقها في سوق العمل. طبعا بدك تبني خبرات وبدك بس انه انت بتكون جاهز محطوط على اول الطريق.
0: نعم، دعينا نتحدث عن التحديات، ابرز التحديات التي تواجه التعليم المهني التقني سواء على مستوى الطلبة او المجتمع.
1: تمام، هلا بس خلينا نوضح شغلة للمتابعين انه احنا زي ما انا حكيت لك بنحكي على تعليم مهني وتدريب مهني. التعليم الاشي اللي له علاقه في المسار الاكاديمي مدارس او جامعه، احنا كمان عندنا شراكه مع الجامعات اكيد تعرفي عنها، وعندنا التدريب المهني اللي هو عباره عن الدورات التدريبيه اللي اي حد بقدر يلتحق فيها من عمره من 16 سنه واطلع. سوري هلا المسار الاكاديمي والمسار التدريبي أكبر إشي ممكن يواجهنا صعوبات ممكن تواجهنا في هذا الجانب إنه الفكرة الموجودة عن التدريب أو التعليم المهني. يعني في طلاب بيكونوا مثلا بدهم يدرسوا هندسة بفكر إنه أنا عشان أدرس هندسة لازم أروح على العلمي، عد انت عشان تدرس هندسه لازم تروح على الصناعي، يعني الصناعي هو ومجال انخلق عشان يمهدك عشان انت تدخل على المجال الهندسي. فاحنا دائما عندنا الصوره النمطيه انه الشيء له علاقه في تدريب تدريب سوري المهني او التعليم المهني انه هو مستوى اقل، انه هو شيء يعني اللي مش نافع على سبيل المثال في المدرسه، اللي مش نافع في العلمي ولا نافع في الادبي بيروح على المهني او بيروح على الصناعي. كذلك الامر في الدورات التدريبيه، في الدورات التدريبيه احنا دوراتنا في بلتحق في دوراتنا ناس تركت المدرسه من صف عاشر، وبنفس الوقت بلتحق في دوراتنا مهندسين. يعني الدورات هي وسيله انك انت تطور مهاراتك بغض النظر انت اليوم طالب مهندس عامل، هي الطريقة عشان تطور مهاراتك. فكتير في مهارات مثلا المهندسين بدرسوها في الجامعة، بدرسوا الإشي النظري ما بدرسوا الإشي التطبيقي، فبيجي لما بيجي بياخد دورة أو بتعلم الدورة أو بمارس الإشي في إيده بتعلم الإشي اللي تعلمه النظري بشكل تطبيقي
0: كتير.
1: بالضبط، كتير بنزاد إله. فإحنا من أهم وأكبر الصعوبات اللي بتواجهنا في هذا في المجال ككل إنه عنا نظرة إنه خلص اللي نظرة للتدريب المهني انه هو اشي يعني مستوى اقل او انه هو يعني زي اخر اخر محطة للجميع يعني.
0: نعم، كيف تنظرون الى اقبال الشباب على التعليم المهني مقارنة بالتخصصات الاكاديمية التقليدية؟
1: هلا اذا بدنا نحكي على اخر 5 سنين احنا صار عندنا اقبال كبير، يعني في كثير يعني مسببات وكثير عوامل، زي مثلا انه كثير بيدخلوا على الداخل بيشتغلوا في الكهرباء، بيشتغلوا في هاي الامور، فكثير عم كانوا يجينا شباب بدهم يتعلموا دورات كهرباء، دورات نجاره، دورات خراطه، يعني كثير امور كان في اقبال عالي. بس مع الاسف مع الحرب ومع الظروف الراهنه اللي احنا فيها اليوم ومع توقف التصاريح للعمل في الداخل ومع كثير ظروف اليوم الاقبال شوي اخف، بس بضل على سبيل المثال اذا نيجي نقارن الاقبال على التدريب المهني ككل ولا على التعليم الجامعي، التدريب المهني اليوم اكثر من التدريب الجامعي، بس هم اثنين على الصعيد العام هم اقل من قبل 5 سنين.
0: طبيعة التعاون القائم أيضا بين المركز وجامعة بيت اللحم في تخصص هندسة الطاقة المستدامة.
1: تمام، احنا في مجال زي ما حكيت لك احنا بنعطي كمان تعليم أكاديمي مش بس تدريب مهني. نعم. أو تدريب مهني فقط دورات، احنا عندنا شراكة مع جامعة بيت لحم في برنامج هندسة الطاقة المستدامة بلش في 2022 و2023. احنا اليوم نحكي عندنا طلاب هندسة سنة ثالثة، اليوم إن شاء الله يعني كمان سنتين رح يكون عندنا أول دفعة من خريجين هندسة الطاقة المستدامة. طاقة مستدامة إحنا درسنا السوق ونظرنا إحنا وجامعة بيت لحم. نعم. إنه من الأمور اللي زي ما انت حكيت دايما مواكبة الأمور اللي هي محتاجها السوق. إحنا اليوم في زمن إنه بدنا نحاول نولد طاقة من أي إشي بديل عن الأمور النفطية والأمور الأخرى، فعشان هيك هندسة الطاقة المستدامة هي كيف أنا أولد الطاقة بالاستغناء عن الأمور النفطية. اليوم في إقبال كويس عليه، إحنا اليوم يعني حني فتح التسجيل للسنة الثالثة، ففي إقبال منيح. إحنا وجامعة بيت لحم كيف فكرة إحنا والمدرسة يعني بتعلموا كل إشي نظري في الجامعة، والإشي المشاغل لهاي الأمور بيجي بتعلموها في السلزيان، الإشي
0: المهني والتطبيق في السلزيان. هناك خطط مستقبلية لتطوير تخصصات جديدة أو توسيع نطاق الشركات التعليمية؟
1: في خطط، وزي ما حكيت لك احنا بلشنا من 2023-2022 ننظر انه كيف احنا نكون قادرين نستهدف كل الفئات، مش فقط على سبيل المثال الناس اللي ما كملوش مدرسة او الناس فقط اللي تتعلم دورة كهرباء او دورة سيارات ميكانيكا سيارات او دورة خراطة. لا، احنا اشتغلنا، احنا اللي عندنا خطة ونشتغل انه نحاول نستهدف الجميع. كيف نستهدف الجميع؟ يعني مثلا عم ندخل في شراكات مع مدارس عشان نحاول نرجع الصناعي، تمام، الصناعي داخل المدارس، داخل انه هو اوبشن بين علمي ادبي في صناعي، كيف في فندقي في امور اخرى. ودخلنا على الجامعات، اليوم كمان عندنا شراكات مع جامعة الاهليه، جامعه الاهليه فلسطين الاهليه برضو، بس مش شراكه مثلا في زي عندنا هون هندسه طاقه في برنامج كامل، لا احنا شراكه في اغلب برامجهم بيجوا بياخذوا عندنا مشاغل وبياخذوا عندنا الامور التطبيقيه. فاحنا نظرتنا اليوم انه احنا بدنا نوسع دوراتنا، الدورات انه تكون مواكبه لسوق العمل، احنا اللي عم نشتغل على دورات جديده للعام القادم، وبنفس الوقت نشتغل على شراكات جديده مع مدارس مع جامعات بحيث انه نكون قادرين نشمل الجميع.
0: نحكي شوي عن الكوادر التدريبيه في مركز السليزيان.
1: طبعا احنا الكوادر التدريبيه اللي بدربوا عندنا مهندسين، وفي يعني مهندسين ذو خبره، في كل المجالات. في عنا طبعا عشان نذكر بشكل سريع حكينا احنا 4 مجالات في السلزيان بنعطي كتير دورات. دورات زي دورات الكهرباء 1 فاز اللي هي التمديدات المنزلية، 3 فاز الصناعية، بيجي بعدها البي ال سي اللي هي المتحكمات المنطقية، في عنا دورة الجهد المنخفض، هدول الشيء العلاقة في الطاقة الشمسية، في الأوتوكاد، هدول علاقة في الكهرباء. في عنا مهندسين كهرباء بيعلموا بعطوا التدريب للكهرباء. نيجي على السيارات مثلا في عنا دورتين ميكانيكا سيارات والأوتوترونيكس اللي هي كهربة السيارات، برضو عنا مهندس ميكانيكا اللي بعطي الدورات هاي. نيجي على دورات الخراطة، نيجي على دورات النجارة، تمام، عنا ناس مرموقين في هذا المجال خبرة أكثر من 25 سنة في هذا المجال وخريجين السلزيان، يعني خريجين السلزيان من 20 و30 سنة هم اليوم بدربوا وبعطوا بنقلوا هاي الخبرة. عشان ما نكون نسينا أي دورة كمان في عنا الدورات التقنية زي اللي هي برضو احنا طلعناها ردا على سؤالك الماضي مواكبة للسوق ولخطتنا انه كيف نواكب السوق، اللي هي زي التصميم الجرافيكي. تصميم الجرافيكي، وفي عنا التسويق الإلكتروني، في عنا السي ان سي الخشب وقص الليزر. فكل هاي الدورات في اللي بس يعني اللي بيعلم عندها ناس كفؤ مؤهلين حاملين لشهادات هندسية أو أصحابين خبرة من أكثر من 20 و25 عام وخريجين السلزيان.
0: نعم، خليني أختم بهالسؤال. الرسالة التي يوجهها مركز السلزيان للشباب الذين ما زالوا مترددين في الالتحاق بالتعليم المهني أو التدريب المهني، كيف يمكن للطلبة الالتحاق بمركز السلزيان؟ للأشخاص اللي بيسمعونا وحابين يلتحقوا في المركز، تفضلي.
1: رسالتنا ورسالة السلزيان لكل الشباب إنه اللي بحس عنده الشغف، عنده الميول، عنده المهارة وحاب يطور عليها، ما يتردد يجي يسأل، ما يجي يسأل في المكان صاحب الشأن، ما يسأل في الأقارب وفي الناس اللي حواليك، تعال اسأل في السلزيان، تعال شوف، أوجد نفسك. ممكن أنت تكون خريج بكالوريا أو خريج إشي من جامعة وإنت لسه مش قادر تلاقي شغفك أو تلاقي الإشي اللي أنت اللي بتحبه. إحنا ردا على سؤالك، إحنا عنا صبايا كانوا دارسات ومعهم في على سبيل المثال واحدة كان معها علوم مالية ومصرفية بكالوريا، أجت أخذت عنا دورة نجارة. اليوم دورة نجارة وبنحكي على صبية اليوم هي فاتحة منجرتها وفاتحة شغلها الخاص الإلكتروني وعم بتمارس إشي هي بتحبه. فرسالتي للجميع إنه اللي عنده الشغف وعنده المهارة وبحب الإشي ما تتخبى وراء زي ما بنحكي وراء أصابعك، وتعال وخد وجرب هاي التجربة وانت ما رح تخسر إشي، هاي مهارة بتزيدها لنفسك. كمان كيف ممكن تلتحق في السلزيان؟ احنا مركزنا موجود في بيت لحم في شارع المدبسة، تعال علينا، في في في آلية للتسجيل وفي امور للتسجيل، بس كل التسجيل بيصير في المركز.
0: شكرا، شكرا جزيلا لضيفتي الأستاذة سينتيا شارلي بطو، منسقة مركز تطوير المهنة في مركز السلزيان. شكرا جزيلا،
1: شكرا لكم وتشرفنا. يسعدك.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. يسعد لي صباح الجميع يا رب. أبو أسامة رنا وسام بشير صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهي اللحظات. أنا بعتذر يمكن ما بقدر أقرأ جميع الأسماء لأنه مش دايما بتبين عندي كل الأسماء. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم. أتمنى لكم نهارا سعيدا. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير، أكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه والمجاري. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير يا زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير لفلسطين وصحة للجميع
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: يعني نبدأ في برنامجنا اليوم، لكن أحب أقول أول شيء صباح الخير لكل العاملين عندنا خلال في سلطة المياه، وبعد لهم هذا الصباح أخونا عامر، إحنا من الصبح موجودين مع أخونا عامر وأخونا خالد عم نفسر منطقة مناطق الامتياز من الصباح لتصفيق المياه. عم بقول لهم صباح الخير ويعطيكم العافية، وما زلنا احنا حتى هذه اللحظة موجودين في الميدان. بالنسبة لبرنامج اليوم نبدأ في بيت الجالة شارع القصر ومدرسة تعمس المراحل الميدان المنطقة العلوية، حارة أبو مهر، حارة تفير وسليمان، الجمعية العربية، الغوالي، وأيضا منطقة الجواريش، مستشفى الحسين ضمن البرنامج، وأيضا المخالج بيت صحور ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، المقاطعة، وأيضا الدرس، شارع القدس الخليل، وكراج فاروق. رح نكون بالنسبة لهدول الأرشدة رح نكون عندنا في القطاع حقيقة من مصدر، احنا زي ما قلت لك موجودين هلا في الميدان عند منطقة واد شاهين، وحاليا في هناك توقف حاليا من المصدر، راح يكون شارع القدس الخليل ومنطقة كراج فاروق توقف هذه اللحظات. بالنسبة للدفاع المدني ودار الكلمة والهلال الأحمر وحرس الرئيس والأمن الوطني أيضا ضمن برنامجنا لليوم. عندنا الدوحة، عندنا الخضر، البلوع السفلي، اليمامة، أبو غموس، أيضا مخيم عايدة عند المشايخ والتداول، هناك أيضا هناك توقف من المصدر. يسالف مناطق موجوده خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت طهور، بيت بصه، سلامه، مسيلة، وهنا في بيت لحم الكبله، الكركاس قديم، وحديقه البلديه، وايضا الولجه. هذا ما لدينا زميله ساره لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عوني ولكل الطواقم في سلطه المياه والمجاري. يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه، تحياتي، شكرا.
1: يسعد صباحك.

0: طيب خليني أصبح على أبو حمزة. يا صباح الفل والياسمين، صباح الورد، صباح العنبر، يا أحلى مذيعة، كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، نشكر الله طوله، أنتم بخير جميعا وأنا بألف خير. يسعد لي هالصباح أبو حمزة. أمي محمد من جبل المكبر، تأخرت علينا بس أنا صبحت عليكي، يسعد لي هالصباح. إلى الاقتصاد، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط، والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل،
0: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.90، أما سعر البيع فيسربي 2.93. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.08، أما سعر البيع فيسربي 4.14. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.41، أما سعر البيع فيسربي 3.44. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4711 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.50، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مش بس في حواجز على الطرق وحواجز الاحتلال نصب، حتى بيني وبين صالح في حواجز، في كاميرات وفي شاشات وفي كشافات وإلى آخره. فكتير في ناس بيسألوا إنه ليه صار دايما بتميل هيك عشان تشوف صالح وتحكي مع صالح، لأنه كمان في عندنا حواجز، مش حواجز عسكرية، حواجز تقنية، صح؟

عقب مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد لبلدية بيت لحم، وفي خطوة لاقت ترحيبا واسعا، قدم عدد من أعضاء المجلس البلدي الجديد وقبل استلامهم مهامهم رسميا، وهم رجل الأعمال جريس قراعة والمحامي ثائر عبيات والأستاذ إبراهيم نواورة مبادرة نوعية تمثلت بالتبرع بمعدات مخصصة لصيانة الطرق والشوارع، تمثلت بمقص زفتة ومدحلة زفتة في بادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلدية، وتحمل مؤشرات إيجابية على روح التعاون والمسؤولية تجاه خدمة المواطنين وتحسين واقع المدينة. وفي ظل عدم توفر هذه المعدات لدى البلدية، فمن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم أعمال صيانة وتأهيل الطرق والمساعدة في التخفيف من مشكلة الحفر والأضرار الموجودة في الشوارع، مما ينعكس إيجابا على سلامة المواطنين وحركة السير، ويعزز من مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المدينة. فكل الاحترام والتقدير لهم على هذه البادرة الطيبة، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من العمل والإنجاز والتعاون في خدمة المواطنين، مع أمنياتنا لهم بمزيد من التقدم والنجاح. شكرا من القلب على هذا العطاء والإخلاص.

الله بتعلى وبتتعمر بأهل هالبلد وشباب البلد وهالمبادرات الجميلة. صباح الخير لأخونا أمين عساكرة، يسعد لي هالصباح، نهارك سعيد.

مش عارفة هالإحساس بس عندي ولا عندي وعند بقية الزملاء. بتحسوا اليوم طويل صح؟ عن جد حاسة لي 4 ساعات على الهواء مش ساعتين عن جد. في أيام بتحس إنه هيك بسرعة بتمشي الأيام وفي والساعات وإلى آخره، وفي أيام بتحسها عن جد إنه أيمتى بدي يخلص أنا مليت، أيمتى مش مليت من البرنامج ومنكم عشان ما تنحسبش علي هلا يجيني حدا يقول لي آه مليتي، لا مش هيك، بس حسيت إنه الوقت كتير بيمشي بطيء اليوم.

خليني أذكر مستمعينا ومتابعينا، اليوم رح تتم مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي المنتخب في بيت جالة وأيضا في بيت صحور.

0: معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: يسعد هالصباح.
0: وصباحك أبو عنان، تحياتي.
1: الله يسعدك، كيف صحتك؟
0: الحمد لله، نشكر الله، نشكر الله، الحمد لله.
1: يعني الواحد بظل يحكي ويحكي. برنامجك رائع واللي بيقدمه أروع.
0: يلا يسعدك، شكرا.
1: وتحية إليك وأجمل صباح إليك وللأخ صالح ولجميع طاقم بيت لحم ألفي.
0: يعطيك الصحة
1: الجميع يا رب. أنا بأخت سارة بدي أعلق على مواضيع.
0: فضل.
1: أنت بتفتحي مواضيع وبتحط النقاط على الحروف. نقابة المعلمين والأطباء.
0: امبارح كنا نحكي معاهم، صحيح؟
1: باختصار، نعم، أثرت هذا الموضوع ولك كل الشكر.
0: وبدي أكمل فيه كمان، هاي غششتك كمان شغلة، بدي أكمل فيه فيما يخص القطاع التعليمي.
1: ما هي المشكل، قديش لنا بنحكي فيه، سنتين ثلاث، بنظل للتيمز وبنظل للشسمه والإضرابات. طيب يا عمي، هلا أنتوا بتدفشوا في العام دفش لتخلصوا، خلينا نقول، بعدين بننام طول الثلاث شهور. وبداية 1/9 لما يبدأ الدوام
0: بتذكروا المطالب.
1: نعم بنتذكر، وبعدين بنصير ايش، نقول فيش فلوس وكذا، وبنظل في هالحلقة المفرغة. الى متى والى اين، الله اعلم.
0: ان شاء الله ان شاء الله بنرجع نحكي بهذا الموضوع.
1: وبالنسبة يعني للاخ الطبيب المحترم اللي اجل لقاء، احنا معهم، احنا مش ضدهم، احنا مع المعاشات ومع ان الواحد يداوم كامل وكذا، وهذه خدمات، ونرجع لحالنا الطبيعي، يا ريت. بس انت ما تكون قاعد على الكرسي ومبسوط ويجي العيان وتقول له والله انا مضرب. انا بفضل يظل في الدار ولا يجي ولا يعمل هذه الحركة بصراحة. يعني تترجى ساعة ساعتين بقول لك انا مضرب، يا عمي انا كذا، الكمبيوتر خربان، الكذا والكذا، وبظل يطلعوا في حجج.
0: هاي جزئية يمكن الناس كتير بتحكي فيها.
1: نعم صحيح. ففي بيت شعر بقول: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والله إن شاء الله أنها بتفرج، ووضعنا يصير أحسن ونعود للأحسن، وربنا يفرجها الجميع ويسعد صباحي.
0: يسعد صباحك، شكرا شكرا، وصح لسانك. شكرا جزيلا، تحياتي، بتمنى لك نهار سعيد. يعني هالموضوع، موضوع الصحة وموضوع التعليم في ظل الخطوات التصعيدية، احنا مع الموظفين ومع مطالب الموظفين، لانه الموظفين منا وفينا. وبعرف اولياء الامور خايفين على مستقبل اولادهم، المعلم مش قادر يوصل للمدرسة في ظل هالرواتب او صرف نسب من الرواتب، أيضا الطبيب اللي مش قادر يوصل لمكان عمله. يعني إن شاء الله رح نرجع نحكي في هذا الموضوع، وإن شاء الله خير يا رب، وإن شاء الله بتكون في استجابة من الحكومة لمطالب جميع القطاعات في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية. كمان خلينا قبل ما أنهي نصبح على كل العاملين في المخايط، ولمخيطة أم رأفت يسعد لي صباحك وصباح كل العاملين لديكم. وصلنا لنهاية هالمشوار الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 8 جنود إسرائيليين خلال 3 اشتباكات وقعت على أطراف قرية زوتر الشرقية شمالي نهر الليطاني. يأتي ذلك بينما كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوتر الشرقية لمدة أسبوع، وأضافت أنه خلال العملية وقعت عدة اشتباكات مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة الجنود. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق نهر الليطاني تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا. هذا وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، وقتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله. في الإطار ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفيد بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفت آليات الاحتلال مناطق شرقية مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. طالب 9 وزراء و13 نائبا في الكنيسة الإسرائيلي شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس يوم الجمعة المقبل. ونشرت منظمات الهيكل المتطرفة نسخة جديدة من العريضة التي تطالب قائد شرطة الاحتلال بتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم 15 من الشهر الجاري في الذكرى العبرية لاحتلال القدس. ووقع على العريضة السياسية 22 سياسيا إسرائيليا، 19 منهم من حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما يشكل 60% من كتلة الليكود في الكنيسة، يرافقهم 3 من حزب الصهيونية الدينية. ومن بين الموقعين 9 وزراء، وهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفن ووزير الجيش إسرائيل كاتس، إضافة إلى وزراء الإعلام والصحة والطاقة والشباب والرياضة وغيرهم. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى نخبة القسام الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، بما يشمل إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في هجوم 7 أكتوبر أو يتهم بها أو يدان عليها ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى. وكان الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون في كانون 2 يناير الماضي، وحظي القانون بتأييد 93 عضو كنيست من دون معارضة دعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أعساب المعارضة الإسرائيلية، بعد تعاون بين رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية عضو الكنيسة سيمحا روتمان من الصهيونية الدينية وعضوة الكنيسة يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتينو. أقدم مستوطنون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة رام الله وداهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية وعلقت قرارا بتجديد إغلاق المكتب. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس. وكانت قوات الاحتلال نفذت مساء أمس عمليات هدم لعشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وقدرت مصادر محلية أن عمليات الهدم التي نفذتها آليات الاحتلال طالت على الأقل 30 منشأة صناعية وتجارية في العزرية. وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب إن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف شهر أيار الجاري. أفادت مصادر لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية بأن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مستقبلا، وهو أحد أبرز الملفات الخلافية في أي تسوية محتملة. وأضافت المصادر أن هناك تباينا واسعا حول طبيعة القيود التي يمكن أن تقبل بها إيران على برنامجها النووي، ما يعكس استمرار الفجوة بين الطرفين في القضايا الجوهرية. وفي السياق نفسه نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب حققت مكاسب تكتيكية خلال الحرب، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهداف استراتيجية واضحة في ظل استمرار تعثر المسار السياسي وتصاعد التوترات. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعادة إطلاق عملية مشروع الحرية الهادفة إلى ضمان عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق هذا النهار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفق توقعات الأرصاد الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قالت حركة حماس إن التشريع الإسرائيلي الذي أقره الكنيست والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب. وأكدت الحركة اليوم أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت حماس إلى أن هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل عبر النص صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج في انتهاك واضح وفاضح للقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية. وحذرت حماس في بيان من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وكان الكنيست صادق الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى نخبة القسام الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في عملية 7 أكتوبر أو يتهم بها أو يدان عليها ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى. إلى ذلك أدانت محكمة إسرائيلية الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين بتهمة القتل العمد، وذلك بعد 7 أو 6 سنوات على اعتقاله. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان أنه تم تحديد جلسة للنطق بالحكم في حزيران يونيو المقبل. وأوضح أن طاقم الدفاع وهما محاميان من هيئة الأسرى أكدا وجود العديد من الثغرات والأدلة في الملف والتي تؤكد براءة الأسير أبو بكر، إلا أن المحكمة العسكرية رفضتها جملة وتفصيلا وأصدرت قرارا بإدانته بتهمة القتل المتعمد. طالب 9 وزراء و13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس يوم الجمعة المقبل. ونشرت منظمات الهيكل المتطرفة نسخة جديدة من العريضة التي تطالب قائد شرطة الاحتلال وبتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الجاري في الذكرى العبرية لاحتلال مدينة القدس. ووقع على العريضة السياسية 22 سياسيا إسرائيليا، 19 منهم من حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما يشكل 60% من كتلة الليكود في الكنيست، يرافقهم 3 من حزب الصهيونية الدينية. أقدم مستوطنون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم وسط مدينة رام الله وداهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية وعلقت قرارا بتجديد إغلاق المكتب. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من محافظة نابلس. وكانت قوات الاحتلال هدمت مساء أمس أكثر من 30 منشأة صناعية وتجارية في منطقة المشتل في بلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس في بيان إن عملية الهدم تأتي رغم وجود أمر احترازي لدى الأهالي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف الشهر الجاري. قالت القناة 14 الإسرائيلية إن 8 جنود أصيبوا خلال اشتباكات وقعت على أطراف قرية زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني. وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوطر الشرقية لمدة أسبوع. وأضافت أنه خلال العملية وقعت عدة اشتباكات مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. وقالت إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق النهر تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا. هذا وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، وقتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله. هذا وأصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع فيها. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رسائل من جهة إيرانية وصلت إلى هواتف كثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات. وجاء في نص الرسالة: وعدناكم أن تشاهدوا نجوما في سماء الليل، لكن لن تكون نجوما فعلا، وقريبا سترون شمسا في سماء الليل، ولكن بحسب ما جاء في نص الرسالة. هذا وأفادت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مستقبلا، وهو أحد أبرز الملفات الخلافية في أي تسوية محتملة. وأضافت المصادر أن هناك أيضا تباينا واسعا حول طبيعة القيود التي يمكن أن تقبل بها إيران على برنامجها النووي، ما يعكس استمرار الفجوة بين الطرفين في القضايا الجوهرية. هذا وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة تعطي دروسا. جاء ذلك فيما اعتبر الرئيس الأمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بات ضعيفا للغاية، حتى أنه في غرفة الإنعاش على حد وصفه. أخيرا إلى حالة الطقس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساءً. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قالت حركة حماس إن التشريع الإسرائيلي الذي أقره الكنيسة والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافلي بجرائم الحرب. وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل عبر النص صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية. وكانت الهيئة العامة للكنيسة صدقت بالقراءتين الثانية والثالثة الليلة الماضية على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى نخبة القسام الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، ما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص اشتبه في مشاركته في عملية 7 أكتوبر أو يتهم بها أو يدان عليها ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى. أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري قرار سلطات الاحتلال إبعاد الأب لويس سلمان ورفض تجديد إقامته وإجباره على مغادرة الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي الفلسطيني ودور الكنائس الوطنية في فلسطين. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف الكنائس ورجال الدين والمؤسسات المسيحية الفلسطينية من خلال التضييق على حرية العبادة والاعتداءات المتكررة على المقدسات ورجال الدين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فيما أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا في الخليل. هذا وهاجم مستوطنون قرية رابة جنوب شرق جنين بحماية من جيش الاحتلال وكسروا عدة أشجار زيتون. هذا وأجبرت سلطة الاحتلال الإسرائيلي مواطنا على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما استولت قوات الاحتلال على باجر شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وأقدم مستوطنون اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. أصيب 7 جنود أو 8 جنود إسرائيليين في 3 عمليات جنوب لبنان. وقالت مصادر عبرية إن 8 جنود أصيبوا خلال الأيام الأخيرة في 3 عمليات جنوب لبنان بالتزامن مع اجتياز نهر الليطاني والتوغل في بلدة زوطر الشرقية. واندلعت المواجهات بعد أن عبرت قوات من لواء جولاني ووحدة إيغوز مجرى نهر الليطاني باتجاه مشافر قرية زوطر الشرقية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود. في هذا الإطار أيضا قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. ودعا قاسم للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي عدها تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو هذا النهار غائما جزئيا إلى صاف وحارا وجافا في معظم المناطق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة تعود غدا للانخفاض الملموس وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا مأهولا في قرية بيت إسكاريا الواقع وسط تجمع مستوطنة غوش عصيون جنوب بيت لحم. وأفاد الخبير في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مساحته 60 مترا مربعا يعود للمواطن أيمن خليل سعد بحجة قربه على حدود المستوطنة، علما أنه أخطر سابقا بوقف البناء. هذا وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أو أجبرت مواطنا على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص. أقدم مستوطنون اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تظاهروا في ساعات الصباح الأولى على مدخلي عين سينيا وروابي في خطوة استفزازية تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة في محاولة لتزييف واقع الأرض، ونشروا المئات من الأعلام الإسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال. أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قرار سلطات الاحتلال إبعاد الأب لويس سلمان ورفض تجديد إقامته وإجباره على مغادرة الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي الفلسطيني ودور الكنائس الوطنية في فلسطين. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة إسرائيلية متصاعدة تستهدف الكنائس ورجال الدين والمؤسسات المسيحية الفلسطينية من خلال التضييق على حرية العبادة والاعتداءات المتكررة على المقدسات ورجال الدين. قالت حركة حماس إن التشريع الإسرائيلي الفاشي والعنصري الذي أقره الكنيست والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاك كان صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل عبر النص صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. أعلنت مصادر عبرية إصابة 8 من جنود الاحتلال في 3 عمليات جنوب لبنان. وقالت المصادر إن 8 جنود أصيبوا خلال الأيام الأخيرة في 3 عمليات جنوب لبنان مع اجتياز نهر الليطاني والتوغل في بلدة زوطر الشرقية. واندلعت الاشتباكات بعد أن عبرت قوات من لواء جولاني ووحدة إيغوز مجرى نهر الليطاني باتجاه مشارف قرية زوطر الشرقية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود. في هذا الإطار قال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن الحزب لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل، وأضاف أنه يدعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش بدأ بإدخال منظومات جديدة مستوحاة من الحرب الروسية الأوكرانية بهدف مواجهة مسيرات حزب الله. وبحسب الإذاعة تعتمد المنظومات على أسلاك شائكة دوارة مصممة لقطع كابلات الألياف البصرية التي تستخدم في تشغيل بعض مسيرات حزب الله. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. وقبل قليل أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حزب الله حاول إسقاط طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي في جنوب لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا في معظم المناطق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحسب الأرصاد الجوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية قبل قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق في منطقة إيلات، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش يحقق في مصدر إطلاق المسيرة، ويحتمل أن تكون من العراق أو اليمن أو إيران. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه المرة الأولى التي تعترض فيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية مسيرة في منطقة إيلات منذ وقف حرب إيران. جدد مجلس الوزراء تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات بما يشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين، ودعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمة أو الخدمات الأساسية والملحة في ظل الظرف المالي الصعب. وقال المجلس في بيان إن هذه الظروف خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية يفاقم من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع. واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبا. أحيت جماهير غفيرة اليوم الذكرى 78 للنكبة بمسيرة ومهرجان مركزي في مدينة رام الله تحت شعار لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم. وشاركت الجماهير في المهرجان المركزي الذي انطلق من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة، رافعين الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء ومفاتيح العودة، حيث دوت صافرات الإنذار ل 78 ثانية، ووقف المشاركون 78 ثانية صمت حدادا ووفاء للشهداء. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت محافظة القدس في بيان صدر عنها اليوم بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي جلال الطويل على هدم غرفة سكنية تعود له في حي البستان بالبلدة القديمة بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا مأهونا في قرية بيت سكاريا الواقع وسط تجمع مستوطنة غوش عصيون جنوب بيت لحم. وأفاد الخبير في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مساحته 60 مترا مربعا للمواطن أيمن خليل سعد بحجة قربه على حدود المستوطنة، علما أنه أخطر سابقا بوقف البناء. قالت حركة حماس إن التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا من يتهمهم بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة حرب جديدة. وأكدت الحركة في بيان اليوم أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت حماس إلى أن هذا التشريع يعكس محاولات الاحتلال التنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات التبادل عبر النص صراحة على استثناء أسرى طوفان الأقصى من أي صفقات للإفراج في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الإنسانية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

حلو كذاب ليه صدقت حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
5: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
4: بحجم بلد.
6: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
4: حديث البلد،
5: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
6: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
4: حديث البلد،
5: كونوا على الموعد.
4: حديث البلد، حديث البلد.
7: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
4: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم جميعا وما كنتوا عم بتابعونا ببرنامج حديث البلد على راديو مرح من الخليل وراديو بيت لحم 2000. أهلا وسهلا بالجميع.
1: وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل.
0: من خلال ايضا فيسبوك بتقدروا تحضرونا وتشوفونا وتتركوا تعليق، واكيد رح نتواصل انا وياكم على مدار تقريبا ساعة من الوقت، وبالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي ببلش حديث البلد.

والله هو إجا الصيف وإحنا بحاجة للبلبطة هيك، ولا نغير أجواء ونغير نفسية من خلال السباحة. فعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، صح؟ من ضمن هاي الأشياء المهمة والرياضات هي السباحة بهذا الوقت، إحنا بحاجة لإلها، فمش غلط يكون في عنا وقت للبلبطة. هو حيرنا طبطبة وبلبطة، شو بالنسبة للموضوع؟ منا كمان أغنية ثالثة بتلبق تكون على نفس الريتم أو على نفس القافية، بلبطة وطبطبة وبهدلة، بلكي إنه إحنا تبهدلنا لأبعد حدود، بس بدنا يعني كلمة لأ تكون غير البهدلة، تكون يعني عالمية أكثر وتنتشر أكثر حتى الكل يقدر يسمعها، لأنه في ناس تبحث عن السعادة بغض النظر شو كان الوضع. حديث البلد لليوم الثلاثاء 12/5/2026. عامل الناس بثلاث: إن لم تنفعه على الأقل إنك ما تضره، وإن لم تفرحه وتدخل السعادة على قلبه على الأقل ما تحزنه، وإن لم تمدحه على الأقل كمان ما تذمه.

اليوم الأجواء حارة وجافة في معظم المناطق لأن كان في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أما بساعات المساء والليل جو غائم جزئي إلى صافي وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. بالنسبة لبكرة الأربعاء أجواء صافية معتدلة وفي انخفاض طفيف أو ملموس بكرة على درجات الحرارة. الانخفاض الطفيف رح يكون يوم الخميس وما في تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم الجمعة.

31 درجة مئوية اليوم في القدس المحتلة ومعظم المناطق، وبكرة في انخفاض ملموس قلنا 26 درجة مئوية، وكذلك يوم الخميس نفس الأجواء. فعلا عمرك شفت وردة قالت لك أنا عطشانة تعسقيني؟ إذا أنت ما انتبهت عليها وهي عم تذبل شوي شوي شوي شوي رح تموت. صالح كان عم بيرافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتشة، وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس.

اليوم بالنسبة لشحن الكهرباء احتمال تأثر خدمات الشحن والدفع مساء اليوم الثلاثاء بسبب تحديثات فنية. هذا الكلام من كهرباء القدس. انتبهوا دائما من موضوع الشحن تنفيذا لأعمال تطوير وتحديث الأنظمة. شركة كهرباء محافظة القدس بتقول إنه في احتمال تأثر نظام الشحن ودفع الفواتير من خلال مكاتبها وفروعها وأجهزة الخدمة الذاتية لليوم من الساعة 4، يعني بعد أقل من ساعة من هلأ، وحتى الساعة 11 بالليل. فاللي متخوف إنه تقطع، ما هي الكهرباء شو بيصير مرات؟ والله بتقطع يعني بوقت ما بيعلم فيه إلا الله. فكتير بتصير معي أنا، بتكون يعني عم تشتغل أو عم تحضر شيء مميز أو يعني متابع بأمور الإنترنت وكل هاي الأشياء الضرورية مثلا، وإذا بتقطع عنك الكهرباء لأنه أنت ما انتبهت كم ضايل شحن بالكهرباء. فانتبهوا من الساعة 4 اليوم حتى الساعة 11 بالليل. رح تبقى المراكز الخارجية والخدمات الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي خلال فترة التحديث، فمشان هيك خذوا احتياطاتكم المطلوبة وإجراء عمليات الشحن قبل موعد بدء الأعمال الفنية حتى يعني تتفادوا نفاذ شحناتهم الكهربائية أثناء أعمال التحديث. فمعاكم تقريبا أقل من ساعة إنكم تشوفوا وضع الكهرباء عندكم.

اليوم رح نتابع بالجزء الثاني فيما يخص ارتفاع أسعار الدجاج بالفترة الحالية، مع أنه إحنا عادة الدجاج بيزيد خلينا نقول بفصل الصيف وبتزيد الأعداد والمفروض أنه ينزل السعر، بس ليش هلأ مع بداية الصيف عم ترتفع الأسعار؟ شو هي الأسباب؟ رح نتابع هذا الموضوع بالجزء الثاني مع سيد سامر النتشة نائب رئيس نقابة أصحاب الدواجن.

طيب بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب بهاي الأوقات، حاجز الكونتينر حاليا سالك، عالشغراب سالك، بين نعيم سالكة، المنشية كمان سالكة، حاجز النشاش سالك، ومراح رباح أيضا سالكة، كرمة سالكة، وترقومية المصانع أيضا سالكة، فرش الهواء سالكة، راس الجورة بعدها مغلقة وبالاتجاهين، دورة أو دوار قوع سالك، زيف سالكة، الفحص سالكة، أما دورة أيضا سالكة. بالنسبة للفوار حاليا مغلقة، سعير أيضا مغلقة، النبي يونس مغلقة بالاتجاهين، والعروب العجوري أيضا مغلقة.

عندهم جسم لكن ما عندهم رأس. هذا بعض الأشخاص يعني موجود جسم بس وموجود رأس هو، بس إنه الرسالة ما عندهم مخ يفكروا بالطريقة الصحيحة. عز الدين زيتون، الله يسعد مساكي أخت سمر، وكل الاحترام والتقدير لهذه الأغنية، والله يحفظ الوطن والمواطن. شكرا جزيلا. عم بقصد أكيد مش هاي الأغنية، أغنية أو لازمة البرنامج.

خلينا أقول مساء الخير لأبو علي الجعبري، بيقول يسعد مساكي والله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا على الكلام اللطيف، مش دائما بحب أقرأ كل الكلمات بس بتوصلنا وبتدخل على القلب فورا. شكرا شكرا إليك. يسعد مساكي سمر إليك وللطاقم المميز، مساكم سعيد وعمركم مديد. الحج محمد كالعادة شكرا أهلا وسهلا، بيقول أسعد الله أوقاتكم وقلوبكم وأرواحكم بكل خير وصحة وعافية وسعادة ومحبة. أمجد الطروي الله يسعد مساكم وكل أوقاتكم، شكرا شكرا. اليوم برودة الأعصاب مطلوبة، قد ما فيكم تبردوا أعصابكم أو بتحطوها بالتلاجة أو بتحطوا حالكم كلكم بالتبريد، إحنا بحاجة فعلا لتبريد الأعصاب. الواحد يكون لا مبالات أو يزعل على الأد، يتضايق على الأد، ما يكبر الأمور كتير ويعمل من الحبة قبة وينرفز ويغضب ويكسر. بالآخر أنت اللي رح تتعب، أنت اللي رح تفقع مرارتك، أنت اللي رح يوجعك قلبك، أنت اللي رح تخبص بالحكي وبالتالي رح تزعل كتير ناس. يعني عدوا للعشرة إذا ما قدرتوا، أسهل شيء إنكم تروحوا تناموا. ازدهار زيدات الله يسعد مساكي أهلا أهلا. رائد عيسى شكرا نورك دائما. جاسب الدراجي وعليكم السلام. زهرة ملك الأغاني، بس عمو إيهاب. عمو على أساس شو إيهاب؟ أكم عمو؟ يعني انسى الجملة اللي كتب. عمو إيهاب على أساس كم عمرك زهرة؟ أو إذا هي هيك مزحة، أوكي عمو صالح. والله اثنيناتهم مبدعين ما شاء الله عنهم، إيهاب وصالح يعطيهم العافية. شو عمو صالح ماشي معك الوضع مع الأجواء الحارة اليوم؟ لازم نقول لصالح الحمد لله على السلامة، مبارح ماكل بطيخ. والله أنا تفاجأت إنه البطيخ قال، والله والله سمعت الجملة مبارح وسمعت هاي الجملة اليوم. ناس أكلوا بطيخ واتضايقوا، تسمموا، صار خربطة بالأمعاء، لخبطة، مدري شو صاير. ما بعرف إنه البطيخ بأول موسمه ممكن يكون مؤذي لبعض الأشخاص، فانتبهوا من موضوع البطيخ. اللي عنده حساسية اللي عم بتأثر ما يجرب، إنه خليكم لقدام شوي. الموسم الحقيقي مش هلأ للبطيخ، خليكم لقدام شوي. وديعة ب 278 مليون شيكل، القاضي رائد عساف مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بيقول دفعة رح تكون 5000 شيكل للقضاء لم تصرف من أصل أموال المواطنين، إنما جاء من الفوائد البنكية الناتج عن إيداع أموال صندوق الأمانات في البنوك البالغة نحو 278 مليون شيكل. الأموال تودع سنويا بالبنوك عبر عطاء للحصول على أعلى نسبة فائدة. الفوائد تحول إلى صندوق تطوير القضاء وتستخدم لتطوير القضاء وبعض النفقات التشغيلية. تم صرف دفعة 5000 شيكل ل 350 قاضي وعضو نيابة بدل مواصلات وتنقل، وأصل أموال الأمانات خط أحمر ولا يجوز المساس بها قانونيا. صندوق تطوير القضاء حول أيضا نحو 19 مليون شيكل للخزينة العامة لمساعدة الحكومة في صرف الرواتب. إن كنتم أخوة فتقاسموا، فما بالكم قضاء وحكومة؟ لازم نسند بعض ونوقف مع بعض، فمش غلط.

طيب الاتحاد الأوروبي عم بيهاجم إسرائيل بسبب المقاصة، مقاصة أموال فلسطينية ويجب الإفراج عنها فورا. احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة يمثل تجاوز واضح لاتفاقيات موقعة، وهي سياسة تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية. يعني كل العالم بيعرف هذا الكلام، بما فيها الاتحاد الأوروبي اللي هلأ عم بيهاجم إسرائيل، وبيقول أيضا هناك إجماع أوروبي على ضرورة إنهاء ملف احتجاز المقاصة والإفراج عن الأموال. والاتحاد عم بيواصل بيقولوا الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المحتجزة. الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية بالمقابل يعني مستمر، حتى لو كان في احتجاز أوروبا عم تدعم ومستمرة في هذا الدعم، لكنه لا يمكن أن يكون بديل دائم عن المقاصة.

اليوم الكنيسة الإسرائيلي بيصادق على إقامة سلطة أثار بالضفة. سلطة الأثار الجديدة ستخضع لوزير إسرائيلي ورح تكون لديها صلاحية مصادرة أراضي وإشراف حصري على المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية في الضفة وغزة. والله الجماعة يعني مش ملحقين، بدهم يسيطروا على شو ولا على شو. وصلت لموضوع أيضا السياح والأثار، وهذا كمان الموضوع خطير جداً.

وعلى سيرة الحكومة يا حمودة، جهود مستمرة وعلى مختلف الأصعدة لتأمين دفعة من راتب الموظفين قريبا. السؤال قريبا قريبا ولا قريبا قريبا؟ رح ياخدوا من صندوق القضاء اللي حكينا عنه قبل شوي. المهم جهود على مختلف الأصعدة، وكل مرة يعني من نشوف طريقة نحاول نسكت فيها الموظفين وندفع لهم جزء من الراتب. على كل حال يعني ضايل أسبوعين للعيد، صح؟ تقريبا أسبوعين، ففي مجال، يعني المفروض أنه دفعة قبل العيد، المفروض قبل يومين ثلاثة على الأقل من العيد يكون في دفعة. فالجهود مستمرة لتحقيق رغبة الموظفين بالحصول على راتب قبل العيد.

الراتب أصبح رغبة وملح، الراتب أصبح أمنية من الأماني، حلم من الأحلام، إنه الحصول على راتب بالوقت المحدد أو كباقي العالم اللي بياخدوا رواتبهم في موعد، يعني سواء أول الشهر أو منتصف الشهر أو بآخر الشهر مو مشكلة، بس يكون في موعد لاستلام الراتب والحصول على راتب كامل. هي طموح، طموح الموظفين وأمالهم وأمنياتهم وأحلامهم بالفترة الحالية. والله عم بيسألوا شو مالك صالح، هي هالحكومة يعني مش سائلة والله عم تسأل، وهي عم بتجرب بأقصى طاقة بأعلى درجات الحصول، يعني شو ما كانت الطرق، المهم يكون في رواتب إن شاء الله قبل العيد. قال اللي ما بيسأل عني ما بيسأل عنه، والله عم بيسألوا عنكم، طولوا بالكم شوي، أعطوهم مجال، لسه في أسبوعين على فترة العيد. ما هي هالحكومة عم تدعو القطاعات المختلفة للتعاون لضمان استمرار الخدمات. البدي خاصمني بكل اجتماع للحكومة بيكون يعني من البنود الرئيسية والأهم طبعا مناقشة موضوع الظروف المالية اللي عم بنعيشها بفلسطين، بالإضافة طبعا للسياسية، لكن الأمور المالية محليا هي الشغل الشاغل بالفترة الحالية للحكومة من خلال مجلس الوزراء، توفير دفعة أو جزء من الراتب على الأقل للموظفين اللي دائما بانتظار هذا الراتب. في تحديات مظبوط، في صعوبات مظبوط هذا الكلام، لكن الحكومة عم بتجرب إنها تكون قادرة بكل الأوقات وبكل الظروف إنها توفي بالتزاماتها للموظفين، تجاه الموظفين بشكل خاص وللمواطنين بشكل عام.

0: يلا يلا فاصل مع القصراوي التجارية الصناعية، ومن بعد بنتواصل معكم بجزء جديد من حديث البلد. خليكم.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بعده مكمل معكم بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني،
1: حسن الاختيار،
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: طيب برجع بقول مساء الخير لكل اللي معانا من البداية واللي انضموا هلأ بهالأثناء، أهلا وسهلا فيكم من داخل البلاد وبرات الحدود. أصدقائنا الدائمين لكم تحية خاصة.

0: بدنا نرجع نحكي على موضوع هاناتا. تذكروا هذا الاسم الناس اللي بعدهم ما سمعوا. الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعالة للوقاية من فيروس هاناتا، وأثرت حالات الإصابة بهذا الفيروس على متن السفينة السياحية MV هونديوس مخاوف صحية واسعة، بعد ما أسفر التفشي عن تسجيل وفيات وإصابات مؤكدة. طيب رح نرجع نحكي عن كيف ممكن إحنا نعمل وقاية وشو هي الإجراءات الممكن نتبعها حتى نسلم ويسلموا أهلنا أو منطقتنا من الإصابة بفيروس هاناتا لا سمح الله. بس بداية خلينا نبلش بموضوع ارتفاع أسعار الدجاج، مع أنه إحنا جايين على فصل الصيف وبهذا الفصل بيكون انخفاض على أسعار الدجاج، لأن بيكون في ارتفاع بأعداد الدجاج الممكن يكون موجود بالمزارع. سيد سامر النتشة نائب رئيس نقابة أصحاب الدواجن على الهواء. أستاذ أسامة سامر مساء الخير.
1: مساء الخيرات، حيا الله.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الله يعني. تمام الحمد لله.
0: طيب حكينا في البداية أنه بهذا الفصل بداية فصل الصيف أنه من المفترض يكون في انخفاض على أسعار الدجاج، مظبوط؟
1: نعم.
0: لكن منلاحظ أنه في ارتفاع بالفترة الحالية، شو هي الأسباب؟
1: الأسباب الرئيسية الحالية الموجودة عندنا اللي هي نقص في بيض التفريخ، الحرب

0: اللي صارت الفترة الماضية على إيران هاي والمشاكل الإقليمية اللي صارت بطل في استيراد البيض. إحنا عندنا هون إنتاجنا البيض بكفي من 30-40% من إنتاجنا المحلي، وبالتالي إحنا بنستورد سواء من الداخل أو استيراد خارجي من هولندا، من إسبانيا، من أمريكا. نستورد كمان كميات، هذه الكميات اتأثرت وصار في إنه نقص في هاد في بيض التفريخ.
1: نعم.
0: مما انعكس على وجود الكميات اللي لازم تنحط في السوق. احنا عندنا المفروض انه يبقى عندنا الادخالات الاسبوعيه 2 مليون بيضه او 2 مليون و200 الف بيضه تقريبا على اساس انه نغطي حاجات السوق. حاليا عندنا الادخالات اقل من هذا العدد، بالإضافة إنه إحنا في عنا كمان بعض من الإخوان التجار بورد ودجاج لقطاع غزة برضو. هذا الحل للسوق ده طبعا علي نقص هاد الفترة هذه المرة السابقة.
1: نعم. طب نرجع لموضوع الحرب، وقديش ممكن فعلا الحرب تأثر على موضوع استيراد الصيصان؟ يعني إحنا كنا معتمدين أصلا على الاستيراد في موضوع الصيصان والدواجن، ولا كيف؟
0: احنا بنستورد بيض فقط، بيض تفريخ فقط، بيض تفريخ سواء من اوروبا من الخارج او من داخل الخط الاخضر عندنا هوني. الفتره الماضيه كان في نقص حاد عند الطرفين، يعني الاستيراد كان بسبب عدم وجود طيران، كان ما فيش من مره ما اجاش. وبالاضافه انه حتى في الداخل اخذوا الكميات تبعتهم وحطوها عندهم، ما اعطونا منها الكميات اللازم ان تاخذها سوق السوق الفلسطيني.
1: نعم. طب احنا ما عندنا يعني اكتفاء ذاتي مثلا، بما انه يعني بتصور حكينا عن الموضوع قبل هاي المرة، ما أخذنا كل الاحتياطات والتدابير إنه يكون في عنا متوفر بيض تفريخ، صيصان وكل هاي الأمور؟
0: هلا إحنا عندنا المشكلة في الأمهات، في إنتاج الأمهات ونقابلها الجدات. هلا هذه المشكلة إنها بدها يعني مناطق مخصصة للترباية. في هذه المناطق لازم يكون في حواليها 5 كيلو أو 6 كيلو هوائي، ما فيش ولا أي مبنى أو أي منشأة أو أي مزرعة أو أي إشي. وهذا عندنا في البلد إنه هون صعب، يعني مستحيل، يعني في كل على مستوى الكلياتها بسبب المستوطنات، بسبب الأمور زي هذه، يعني يا مناطق سيئة، مناطق حتى اليوم صارت مهددة. فإحنا هذه إنه العائق الأكبر إنه مش قادرين نسوي أمهات اللي تكفي. عندنا إنتاج حوالي 40 أو 45% تقريبا من بيض التفريق أمهات.
1: نعم.
0: ولكن برضو
1: لا تكفي.
0: ما بكفي
1: 45% لا تكفي. إحنا يعني بدنا 100%، ولا قديش ممكن تكون النسبة؟
0: يعني إحنا لو يعني لو في مجال بيسمح الوضع بيسمح لنا إنه نعمل إمهات، يعني بنكفيها 100%، ليش ما نكفيهاش؟ يعني ما الحمد لله مش ناقصنا ولا إشي إحنا هون.
1: طب الحديث عن إنه سعر الصوص حاليا وصل ل6 شيكل، هو قديش كان قبل هاي الفترة؟ وأعلى سعر ارتفع قديش كمان؟
0: هلا الموضوع سعر صوص العمر يوم هلا هو بتراوح يعني خلينا نقول المعدل الطبيعي لو يكون 3 شيكل ل3.5 شيكل. هذا المعدل الطبيعي اللي هو السعر العادل خلينا نقول للمزارع ولا صاحب الفقاصة.
1: نعم.
0: ولكن احيانا بتلاقي فيه كميات زياده، بتلاقي صوص بيصل شيكل او اقل حتى، واحيانا زي الايام هذه بيصل زي ما تفضلتي من 5 ل6 شيكل.
1: وبهاي الحاله قديش ممكن يوصل للمستهلك كيلو الدجاج؟
0: هذا ما له مقياس، هذا عرض وطلب، ما له خص. يعني الصوص لو كان بشيكل ممكن ان نبيع الدجاج ب 12 شيكل، وممكن نشتري ب6 شيكل ونبيع الدجاج ب8 شيكل. هذا حسب السوق وحسب العرض والطلب وحسب الكميات الموجوده في السوق.
1: طيب
0: ما دخل هذه في هذه، يعني ما
1: طيب احنا عم بنروح مرات يعني على محلات الدواجن، يعني اول شغله بيقولوها انه ما انتم شايفين الحرب وما انتم شايفين مضيق هرمز مسكر وما عندنا صيصان، لهيك ارتفع السعر، يعني بيوصل ل 19-20 شيكل في بعض الملاحم، ملاحم الدجاج. يعني هل هذا منطق مقبول بهاي المرحله او لا؟
0: هاي زي ما انا زي ما حكيت لك، الموضوع عرض وطلب. هلا احنا حاليا الطلب اكثر من العرض، الكميات الموجودة لا تكفي السوق الفلسطيني، بالإضافة إنه إحنا في زي ما حكينا إنه في كميات بتطلع لأهلنا في قطاع غزة، برضو هذا مسبب عبء آخر. إحنا للعلم خلينا نكون واضحين مع المستمعين إنه إحنا المستوى البيع القطاعي للناس بشكل عام نزل أكثر من 50% بسبب قلة الفلوس اللي معاهم، قلة الرواتب والمشاكل اللي العمال اللي تنزلش، ولكن إحنا الشغل اليوم الموجود زي ما حكينا يدوب يكمل، أصلا ما فيش كميات اللي تغطي، بالإضافة إنه كمان الجزء كبير بروح للأهل في قطاع غزة برضه مسبب لنا كمان عامل عبء على السوق في الضفة.
1: نعم طيب، يعني كلامك ممكن أنا على الأقل أنا أخذ منه نتيجة إنه عرض وطلب، معناته إنه كل واحد بده يبيع بحسب مزاجه مثلا أو وضعه، 6-5 أو يوصل كيلو الدجاج ل 19-20 بما إنه عرض وطلب. هل في رقابة من قبلكم؟ هل في تحديد للأسعار بهاي الفترة الحالية ولا كله يعني حر زي ما بده؟
0: احنا بالنسبة لنا الكلاقاتي احنا بنقرأ السوق فقط لا غير، يعني احنا بنشوف قديش الكميات اللي موجودة، الادخالات الموجودة عندنا، في كميات بتدخل من داخل الخط الاخضر او بتدخل شيء، في كميات بتطلع على غزة او بتطلع شيء، وبناء عليه احنا بنحاول انه نحط السعر وهو سعر استرشادي فقط لا غير، ليس إلزام،
1: مش ملزم أبدا. طيب بهاي الحالة يعني ما استفدنا صراحة من القائمة الاسترشادية، موجة غلاء يعني الناس مش قادرين يأكلوا اللحمة فتوجهوا إلى الدجاج، واليوم عم بيرتفع سعر الدجاج، فبالتالي معناته بدنا نقولهم لا لحمة ولا دجاج بالفترة الحالية. شو الرسالة الممكن حضرتك توجهها بهاي بهذا اليوم سواء للمزارع أو حتى للمستهلك بنفس الوقت؟
0: والله أنا يعني سواء المزارع أو المستهلك، الرسالة ما إلهم رسالة عندي جهات الاختصاص، إن حاليا في الفترة الحالية شايفين إنه إحنا في عنا نقص حاد في الكمية، على الأقل إنه ما يطلعوا الكميات لقطاع غزة ولا ينزلوها على الداخل تحت، أساس نقدر نضبط السوق عنا، نخليه سعر منطقي ومعقول قبل ما إحنا هالأمور هالموجة هذه تعدي والكميات البيض تتورد للفقاسات بشكل طبيعي اللي نقدر نسيطر. إحنا اليوم ما في عنا زيادة إلا إحنا نصدر.
1: نعم. وأهل غزة كيف يدبروا حالهم إذا ما قدرنا إنه إحنا؟
0: أهل غزة الله يكون لهم معين، بس في عندهم مصادر تانية، في عندهم بيجيهم من مصر، بيجيهم من من من يعني من عدة أطراف بيجيهم، ولكن إحنا
1: نعم
0: الكميات اللي بتدخل عنا حاليا ما بتكفي أهل البلد، فهذا بده يسبب عبء طويل.
1: وهاي الفترة لمتى سيد سامر؟ يعني
0: ما حدا قادر يتحمل، أولا كمواطنين ما حدا قادر يتحمل، وزي ما ذكرنا الأسباب سابقة
1: الوضع بارتفاع أسعار الدجاج والصيصان، متى ممكن يعني تنتهي هاي الأزمة؟
0: والله إحنا حاليا ما في عنا معلومات يعني خلينا أكون صادق إنها دقيقة إمتى، بس إحنا يعني ممكن إنه بعد عيد الأضحى إنها الأمور إن شاء الله تعالى يعني نصلح منها يعني 30 أو 40%.
1: نعم.
0: يعني هيك المعطيات، مش 100% هذا الحكي، مش يعني إن نركن عليه 100%، ولكن هيك إن المعلومات بتقول إنه بعد عيد الأضحى ممكن إنه السوق إن شاء الله يعود يريح لشوية صغيرة اللي تقدر تمشي، يعني لأنه بلش إنه في توريد بيض يعني من داخل الخط الأخضر، يعني بلش يجي توريد بيض للفقاسات، إن شاء الله نقدر نسيطر على هذا الموضوع بعد عيد الأضحى بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية على التوضيح. سيد سامر النتش نائب رئيس نقابة أصحاب الدواجن، كنت معنا ضمن حديث البلد.
0: حياكم الله.
1: شكرا يا أخوان يا أخوان. من هون للعيد يعني لا دجاج ولا لحمة، وأقولكم وبلا السمك، توجهوا إلى الخضار والفواكه، حتى الفواكه غالية مرتفعة أسعارها، يعني مش يعني البطيخ، التفاح، العنب، الشغلات كتير، الخوخ، الدراء، كله مرتفعة أسعاره بالفترة الحالية. حتى البندورة إذا ما توجه للخضار، البندورة كمان سعرها مش بسيط حاليا، يعني شوي نزلت بس هي سعرها مرتفع. الخيار كمان نفس الشيء، الكوسة مرتفعة سعره. فأنا بقولكم صراحة ما تاكلوا، صوموا صوموا بالفترة الجاية، صوموا تصحوا، يعني الأقل القليل، خلينا هيك نصوم عن اللحمة، عن الدجاج، عن كل شيء سعره مرتفع نصوم عنه. و نباتي، ما هو حتى يعني مش حتى النباتي في كثير اشياء سعرها مرتفع، فمش عارفه شو بدي اقول لكم، شو بدكم تعملوا انتوا، اختاروا وقرروا يعني شو بدكم تعملوا. بس هذا المتوفر، هذا الموجود، هاي هي الحاله الغريبه الفريده اللي عم نعيشها اليوم بفلسطين، من كل النواحي صعبه، من كل النواحي. يعني رب الاسره مش عارف صراحة بده يفكر بإيش ولا بإيش ولا بإيش ولا بإيش. رب الأسرة يا جبل ما يهز زكريا، حاول إنك تسيطر على الأمور اللي عم بنعيشها فعلا. والله موضوعنا الصراحة قد ما أواسيكم وأواسي حالي، مش قادرة إنه خلص، هذا المتوفر، هاي هي فلسطين، وهاي هي الحالة اللي عم بنعيشها، حالة غريبة عجيبة.

يعني أسبوعين لعيد الأضحى والناس عم بتفكر تضحي أو لا، وإذا ضحت يعني شو سعر الأضحية هاي المرة هاي السنة؟ كم سعر الأضحية؟ كم يا صالح تقريبا سعر الأضحية؟ 2000 أقل شيء بتصور، تقريبا 2000 2200 2400، حسب الأضحية، حسب إذا هو خروف مثلا، خروف نعجة، حسب إذا يعني حسب الإمكانيات، ما بعرف يعني حجمها وزنها. طبعا في شروط، بس أنا عم بحكي عن اللي يستوفي الشروط. كم سعر هاي الأضحية؟ تقريبا 500 دينار.

طيب نرجع لموضوع هناتا وشو هي الإجراءات الوقائية اللي لازم ننتبه لها ونعملها بالمنازل. أول شيء الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل، ممنوع يكون في جرذان موجودة لا بمنزل ولا بمكان عمل. نسد الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة، وكمان المصاري خزنوها بطرق آمنة، يعني كإنسان ممكن تلحقك عدوى لا سمح الله والمصاري ممكن يأكلوا هادو الفيران، مثل العريس اللي بغزة مبارح حكينا، يعني بيحوش تحويشة عمره مشان يحضر يعني للمهر ومستلزمات العرس، وإذ الفيران أكلوا له هادو المصاري. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المناطق الملوثة بالقوارض، تجنب كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة، ترطيب المناطق الملوثة قبل تنظيفها، تعزيز ممارسة نظافة اليدين زي أيام كورونا، عطلع والنزلة، تعقيم وتنظيف وتغسيل وجلوز وكل هاي الأمور. المنظمة بتأكد أنه انتقال الفيروس بين البشر بيتطلب عادة مخالطة وثيقة ومطولة، وغالبا ما يسجل بين أفراد الأسرة الواحدة أو الشركاء المقربين خلال المراحل الأولى من المرض. تتأخر أعراض فيروس هناتا في الظهور لعدة أسابيع، ممكن الشخص يكون مصاب بس الأعراض بتظهر بعد أسابيع. غالبا ما تبدأ بأعراض بتشبه الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي كما مثل كورونا، إلى أنه المرض ممكن يتطور سريعا في بعض الحالات وبسبب تراكم السوائل في الرئتين أو اضطرابات نزفية أو فشل كلوي بحسب نوع السلالة الفيروسية.

يعني بتعرف شو صالح؟ احنا وكأنه مش ناقصنا بفلسطين إلا هناتة، سيتم القضاء، سنموت بعد قليل، هاي تنطبق علينا فعلا إذا وصلنا هناتة. يعني شو أسوأ من إنه تكون عم بتعيش هاي الظروف الكتير صعبة وإذ بوصلك فيروس يضيف لمعاناتك معاناة ولجرحك جرح ولوضعك السيء وضع أسوأ وحشرة في البيوت كمان فوق كل هاد. يعني الكل ما رح يشتغل، مش بس العمال، حتى الموظفين. ونرجع لوضع عشنا قبل هيك وعانينا منه كتير كتير كتير صراحة. فإن شاء الله ما يوصلنا لا هناتة ولا مناتة. أما في غزة، تقديرات إسرائيلية بيقولوا إنه العودة إلى الحرب في غزة مسألة وقت وسط تحصينات وتغيير ميداني واسع. يعني مصرين إنه يضلوا يهددوا ويضل في عند الإنسان الفلسطيني حتى بالضفة وغزة، يعني مش بس أهل غزة كمان أهل الضفة، إنه توقعوا إنه ترجع الحرب بأي وقت، ما في لا أمن ولا استقرار. تشهد الحدود المحيطة بقطاع غزة اليوم تحولات ميدانية متسارعة في ظل أعمال هندسية وعسكرية واسعة بنفذها جيش الاحتلال، تشمل شق طرق جديدة، إزالة مساحات واسعة من الأراضي والنباتات، إلى جانب إقامة مواقع عسكرية وتحصينات وجدران دفاعية على امتداد المناطق الحدودية. تعزيز البنية العسكرية الإسرائيلية الهادفة إلى تثبيت السيطرة الأمنية وحماية المستوطنات القريبة من غزة، وسط تقديرات إسرائيلية متزايدة بإمكانية الانتقال من الدفاع إلى عمليات عسكرية أوسع. يعني إنشاء المعسكرات والنقاط الخاصة بالمراقبة الجديدة إشي بيخوف صراحة. اللي صوروا عن بعد خلينا نقول، واللي بيشوفوه أهل غزة طبعا من ما تبقى من أراضيهم ومنازلهم القائمة يعني على ارتفاعات خلينا نقول وهي قليلة جدا، بيلاحظوا هذا الشيء. يعني هذه المعسكرات بتخوف، كأن معسكرات يعني ما كان مثيل لها قبل 7 أكتوبر على الحدود مع غزة. فاليوم رح ينشئوا هاي المعسكرات أو بلشوا فيها وبيشتغلوا على أوسع نطاق وبأسرع وقت ممكن. رح يعيدوا تشكيل الحدود وتحويل المنطقة منطقة عازلة. أول شيء رح يكون منطقة عازلة، وبالتالي رح يكون في وراء هذه المنطقة العازلة طابع عسكري دائم مش فترة مؤقتة من خلال إنشاء هذه المعسكرات ونقاط المراقبة.

اليوم جيش الاحتلال أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت في منطقة إيلات ومسيرة أطلقت من الشرق واحتمال أنه تكون من العراق أو من اليمن أو من إيران، لسه مش واضح الموضوع. لكن هاي الدول المتوقع بما إنها من منطقة الشرق، بلكي العراق، بلكي اليمن، بلكي إيران. ووسائل إعلام إسرائيلية بتقول إنه هاي المرة الأولى اللي بتعترض فيها الدفاعات الجوية مسيرة بمنطقة إيلات منذ وقف حرب إيران. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت إنه التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحوثيين أطلقوا مسيرتين نحو إيران، يعني اليمن. ممكن على الأغلب هذا هو التوقع.

0: طيب خلينا نشوف مين ترك تعليق قبل ما نختم ولا ما في مجال. رائد عيسى الله يسعد مساءك، البطيخ مش أوانه بضر فعلا، في إبر بيقولوا يعني ما بعرف قديش ممكن يكون دقيق هذا الكلام، هرمونات أو إبر أو مدري شو حتى يستوي بهذا الوقت، فبالتالي ممكن يسبب مغص وممكن إسهال، ممكن ارتفاع بدرجات الحرارة فعلا، وهذا اللي كان في عندك ارتفاع بدرجات الحرارة صالح برضو. زهرة، إذا بتبرد أعصابك بتموت، خلي أعصابك إيش معصبة ولا تبردها. أوكي ممكن وجهة نظر. صالح الأجواء ألف ألف، بقول لك علي أبو مرخية عندك. تمام، سمعونا أغنية بنهديها لعمو إيهاب وعمو صالح بس. أوكي خلص الوقت، خلص إن شاء الله بكرة. أتمنى من المخرج أنه يسمعنا أغنية عراقية ولو بكرة إن شاء الله. احفظ. أوكي حفظت. تمام، طلبات المتابعين. شكرا لكل الأصدقاء، كمان لين الله يسعد مساكي وجاسب، لا تبكي على أحد باع عشرتك ومضى. بدي أختم بهالجملة اللي بعتها جاسب، فعلا معه حق، وخلينا كلنا نأخذها بعين الاعتبار، لا تبكي على أحد باع عشرتك ومضى. شكرا، يعطيك العافية صالح، وأيضا شكر لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: راديو بيت لحم الكل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي مع إنذارات إخلاء جديدة، والفلسطينيون في الضفة الغربية يحيون الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية.
2: النكبة مستمرة ولم تنتهي منذ اليوم الأول، طالما أن هناك احتلال طالما هناك نكبة متواصلة.
1: المستشفيات في سوريا تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتهالك البنى التحتية.
3: هي ما تسمى مشفى أبداً، يعني هي مقبرة، هي مسلخ، أي شيء تاني غير المشفى.
1: والسواحل اليمنية تشهد تدفقاً غير مسبوق لآلاف المهاجرين الأفارقة.
4: اليمن لا يزال يمثل نقطة عبور رئيسية على ما يسمى بالمسار الشرقي للهجرة غير النظامية.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته عبرت خلال الأيام الماضية نهر الليطاني، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العبور تم بواسطة مركبات مدرعة ثقيلة وناقلات جنود مدرعة. يأتي ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي مع إنذارات إخلاء جديدة طالت بلدات في جنوب لبنان، كما شهد فجر اليوم الثلاثاء غارات استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي بعد إنذار إخلاء أرسله الجيش الإسرائيلي عند الرابعة فجرا بتوقيت بيروت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في رسالة بثتها قناة المنار التابعة للحزب، قال إن حزب الله لن يترك الميدان، مكررا رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. عفوا مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من بيروت لمزيد من التطورات الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. بداية، ما الذي تغير ميدانيا في الساعات الأخيرة في الجنوب اللبناني، وهل يمكن الحديث عن تطورات ميدانية مفتوحة على مزيد من التصعيد؟
5: مساء الخير. استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار التصعيد الإسرائيلي وهو خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 إبريل الماضي لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 إبريل لمدة 3 أسابيع، ولكن هذا التصعيد مستمر والذي يأتي قبل أيام، حيث من المرتقب الخميس القادم عقد الجولة الثالثة للمفاوضات المباشرة أو الاجتماع المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وهذا التصعيد المتواصل، يعني كان هناك سلسلة غارات، منها غارة على أطراف بتولي أدت إلى استشهاد 3 أشخاص كانوا ينقلون جريحا، وأيضا غارات على دبعال، أيضا على سور، وأيضا هناك مسيرات لم تغادر أجواء جنوب لبنان، وأيضا كان هناك يعني غارات على شرق لبنان. وكان وفقا لبيان وزارة الصحة ارتفع حصيلة الضحايا منذ 2 مارس الماضي لأكثر من 2882 شهيدا و 8768 جريحا. وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء منذ بدء سريان الهدنة 380 شهيدا جراء هذه الغارات المتواصلة. وأيضا قبل قليل من الآن تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية أدت إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى. وهو في استمرار هذا الخرق تبقى العين أيضا على تصريحات التي هي فعلا للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال: نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. وبطبيعة الحال حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة، وقال قاسم: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه. وسط ذلك يعني الموقف الرسمي اللبناني طبعا هو يعني محرج بطبيعة الحال، لأنه هناك قرار حكومي كان منذ 2 مارس بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله. مقابل ذلك حزب الله مستمر في الميدان رغم الصعوبات الميدانية ورغم التوغل الإسرائيلي اليومي. يعني هناك أكثر من 55 قرية وبلدة حدودية جنوب لبنان باتت بما يعرف بالخط الأصفر حتى لا قدرة للجيش اللبناني على التواجد في داخل هذه البلدات. وهذا أيضا التصعيد المستمر يؤرق بطبيعة الحال الدولة اللبنانية التي تؤكد التمسك بأنه لا مفاوضات تحت النار، لأنه حتى الاجتماع الثالث هو بمثابة الاجتماع التمهيدي، ويتمسك لبنان بوقف النار، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بإعادة الإعمار، أيضا بالإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في ظل موجة النزوح التي تشكل عبئا على الحكومة اللبنانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت. كانت معنا الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق. وإلى ضفة الغربية المحتلة التي شهدت عدة بلدات فيها، شهدت مسيرات ومهرجانات أحيت فيها الحشود شعبية وبحضور رسمي، الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية. اللجنة العليا لإحياء هذه الذكرى والفصائل والقوى الفلسطينية نظمت سلسلة فعاليات ميدانية وإلكترونية لإرسال جملة من الرسائل بتجدد ذكرى نكبة يقول الفلسطينيون إنها مستمرة حتى اليوم. مراسلتنا إيمان ورقات رصدت أجواء المهرجان المركزي في مدينة رام الله، ولديها المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: لثماني وسبعين ثانية دوت صافرات الإنذار في رمزية لسنوات ما تعرف بالنكبة الفلسطينية وسط مدينة رام الله ومراكز عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، والتي نظمت فيها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية سلسلة فعاليات شعبية وأكاديمية إعلامية ورقمية واسعة إحياء للذكرى في ظل مرحلة توصف فلسطينيا بالأخطر، مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية في أكثر من نصف مساحة غزة واستمرار العمليات الإسرائيلية في القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار والعمل على تصفية قضية اللاجئين من خلال تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات شمال الضفة الغربية وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وفق التعبير الرسمي الفلسطيني. خلال تجوالنا في المهرجان المركزي وسط مدينة رام الله التقينا بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم وقال:
2: النكبة مستمرة ولم تنتهي منذ اليوم الأول، طالما أن هناك احتلال طالما هناك نكبة متواصلة، وبالتالي على العالم أن يستفيق إلى متى ستستمر هذه المهزلة التاريخية المتواصلة.
6: بالأعلام الفلسطينية والسوداء جابت مسيرات حاشدة شوارع المدن الفلسطينية، المشاركون هتفوا رفضا لسياسات التهجير والتوطين المستقبلية بحسب تعبيرهم ضمن فعاليات متزامنة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. التقيت بلاجئ فلسطيني من مخيم جنين للاجئين فداء تركمان وقال حول ذلك:
7: النكبة الفلسطينية لم تنتهي منذ عام 48، ثلاث نكبات في مخيم جنين، نكبة عام 48 ونكبة عام 2002 ونكبة عام 2025، ما زال أهالي مخيم جنين يتعرضون لضغوطات سياسية واقتصادية من قبل الاحتلال.
6: ومن ناحيتها عبرت مشاركة بالمسيرة في مدينة رام الله إيمان جرار عن مشاعرها بالقول:
8: المجتمع الدولي عليه التحرك فورا وحماية المجتمع الفلسطيني وحماية الأرض، ويجب أن يكون هناك رجال تقصي حقائق لمعرفة ما يجري على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إن ما يجري في الضفة الغربية هو موت صامت.
6: مذكرات سياسية ورسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات العربية والدولية وجهتها اللجنة الفلسطينية العليا لإحياء ذكرى ما تعرف بالنكبة، وقالت إن حق العودة غير قابل للشطب ولا يسقط بالتقادم. من مدينة رام الله إيمان عرقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: على صعيد آخر، قالت محافظة القدس إن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت مساء الاثنين بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، رغم وجود أمر احترازي يمنع تنفيذ عمليات الهدم حتى منتصف شهر مايو آيار الجاري بحسبهم. وقدرت مصادر محلية عدد المنشآت الصناعية والتجارية التي طالها الهدم في العزيرية حتى الآن قدرت بنحو 20 منشأة. تواصلنا مع عدد من أصحاب المنشآت التي جرى هدمها، نستمع.
9: حول الأمر من مدني إلى عسكري، وحول المنطقة أنها عسكرية وأعطوها قرار هدم عسكري. فنتفاجأ امبارح الجيش الإسرائيلي توجه علينا، وقفنا، أخلى كل المنطقة منطقة عسكرية وبلشوا هدم. أنا عندي منشأتين، منشأة اللي هي محال تجارية، 10 محال تجارية، ومنشأة الثانية لأخوي موقف سيارات مع مغسلة سيارات مع محل لكماليات السيارات. هذه المنشأة عمرها ما يقارب 15 سنة، أنا أسستها من الصفر هاي على أرض ملكية خاصة. تعب أيام طول الوقت، وإحنا يعني حطينا اللي فوقنا واللي تحتنا حتى ننجح هاي المشاريع. فنتفاجأ أنه إجا مرة واحدة هيك خبط لزق أمر هدم في المنطقة.
10: إجتنا الإدارة المدنية والجيش والشرطة الصبحيات، وإجوا علينا واحد واحد المحلات، يعني كلنا إخل المحلات فورا. فإحنا قلنا لهم ماشي، يعني الواحد ما فيش مجال. في الساعة 7 بالضبط بدأوا في كلامهم، إجوا قوة كثيرة كثيرة من جيش الاحتلال، أثرت طبعا المحيط كامل. هذا خربة ساعة نص ساعة إجا جرافة كبيرة وأربع بوادر، بلشت البوادر جرافات بحفر أرضية المحلات وهدم المحلات كامل، هدم كامل. هذا خبير مش صوت مرفوع، بعرف أحكي كمان مع الوضع اللي إحنا فيه، شعور طبيعي.
1: استمعنا لأصحاب منشآت في العزيرية جنوبي القدس.
11: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 93 صوتا على قانون يتيح إنشاء محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، في خطوة أثارت موجة من التحذيرات الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها. يمنح القانون الجديد هذه المحاكم صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، ما يفتح الباب أمام تشكيل منظومة قضائية استثنائية وغير مسبوقة وفق تصنيف منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية. وحذرت تلك الجهات من أن التشريع يستهدف فئة محددة من الفلسطينيين، معتبرة أن مضامينه وإجراءاته قد تتعارض مع قواعد القانون الدولي والمعايير المعمول بها في المحاكمات العادلة. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند تونجي. مرحبا بك مهند. في ظل الجدل حول مشروع المحكمة الخاصة وإمكانية إعادة تفعيل أحكام الإعدام لأول مرة منذ عقود في إسرائيل، كيف تقرأ هذه الخطوة داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل؟
12: سياسيا هناك إجماع كبير على هذا القانون الذي مرر في النهاية، هو مر بأغلبية كبيرة في البرلمان الإسرائيلي. نتحدث عن 93 عضو برلمان من أصل 120، وطبيعة الحال ليس 120 كانوا حاضرين بشكل كامل، فهناك أغلبية واضحة سياسيا، خصوصا أن هذا الموضوع يعتبر موضوع مجمع عليه إسرائيليا ووطنيا وداخليا، قضية وأن يجب محاكمة الأشخاص المتهمين من وجهة نظر إسرائيلية بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. في المقابل قانونيا الحقيقة بأن أي قانون يتم إقراره في الكنيست يحق فقط للمحكمة العليا الإسرائيلية أن تبث بشرعيته أو قانونيته، وهنا لا يوجد أي التماسات أو أي أمور من الممكن أن تدفع باتجاه إلغائه. المهم هو ردود الفعل القانونية من قبل المؤسسات الحقوقية التي تعتبر بأن هذا القانون ظالم من عدة نواحي، من بينها أنه يحدد لفئة واحدة وهم الفلسطينيون، أيضا يمكن أن يعطي المحكمة صلاحيات واسعة جدا، من الممكن أن تدفع باتجاه إعطاء أو تقديم لوائح اتهام باتهام هؤلاء المعتقلين بأشد القضايا من بينها مثلا الإبادة الجماعية، وهذه الاتهامات الخطيرة في القانون الإسرائيلي قد تفضي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذا الأمر لم ينفذ في إسرائيل منذ عام 62، وبالتالي واضح من أن الهدف في نهاية المطاف هو تنفيذ حكم الإعدام بحق من شاركوا فيها جماعة السارع 7 أكتوبر من وجهة نظر إسرائيلية. أيضا المؤسسات الحقوقية لا تملك معلومات حول أعداد ممن اعتقلوا، ومن فعلا مصنف ضمن قوات النخبة التابعة لحماس، ومن مصنف ضمن المدنيين في النهاية، لأنه ليس كل من شارك في الهجوم من منظور إسرائيلي هو نفس الشخص الذي شارك في الهجوم من منظور فلسطيني، لأنه عديد من المدنيين دخلوا، جزء منهم قام بالتصوير، جزء منهم قام بسرقة المركبات، فبالتالي هؤلاء تصنفهم إسرائيل بالمشاركين في الهجوم، بينما بالنسبة للفلسطينيين هم ليسوا من قوات النخبة التابعة لحماس. لذلك هناك جدل كبير حول هذا الموضوع في نهاية المطاف.
1: نعم، وباختصار إذا أمكن مهند من فضلك، قبل قليل استمعنا لفلسطينيين من منطقة العيزرية جنوب القدس يقولون إن عمليات الهدم التي نفذت بحق منشآتهم تتعارض مع أمر قضائي احترازي، فكيف تبرر السلطات الإسرائيلية المضي في تنفيذ هذه الإجراءات؟ يبدو أننا فقدنا اتصالنا بمراسلنا في القدس مهند توتنجي. إذن فأنتم ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: البرلمان الإسرائيلي يقر قانونا لإقامة محاكمات عسكرية خاصة للفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، تتمكن بموجبه إصدار أحكام بالإعدام على المدانين. منظمات حقوقية قالت إن القانون بمثابة إلغاء الحق في محاكمة عادلة، وإن بعض الشهادات انتزعت بالتعذيب، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية. الدفاع المدني اللبناني يعلن اليوم مقتل 2 من عناصره في غارة للجيش الإسرائيلي في النبطية جنوبية لبنان، ودخان يتصاعد في بلدة بالبقاع في غارات للجيش الإسرائيلي. مسيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة لإحياء الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية.
15: رغم دمارهم لكننا سنبقى عائدون، وجذورنا باقية في هذه الأرض الفلسطينية.
13: بي بي سي
16: أخبار الشرق الأوسط.
14: المحكمة الجنائية في البحرين تحكم بالسجن المؤبد على شخصين بتهمة ما قالت عنه التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. الكويت تعلن القبض على مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى البلاد بهدف ما وصفته تنفيذ أعمال اعدائية ضد الكويت. إيران تحذر بالرد المفاجئ إن تجدد ما وصفته العدوان بعد رفض الرئيس الأمريكي مقترحات السلام الأخيرة لطهران التي وصفها بالتافهة. وأصحاب مصانع إيرانية يحكون لنا إنهم اضطروا لتعليق أعمالهم بسبب الحرب.
17: بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب والتضخم المرتفع جدا، اضطررت إلى إغلاق ورشة تصنيع الأحذية الخاصة بي.
14: تركيا تعيد اليوم فتح معبر أكتشكال على الحدودي مع سوريا بعد إغلاق 12 عاما. تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية يتبنى هجوما على حافلة عسكرية سورية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. كنت معكم مهل جمل.
13: بي بي سي
16: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي في الاستوديو لقراءة هذه الجولة ومتابعتها زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
18: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل المستمعين.
1: من أين ستبدأين يا ريم؟
18: من اليمن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لمواطن يمني في مدينة تعز يحتفل بالألعاب النارية بطريقة لافتة لمجرد أنه نجح في الحصول على اسطوانة غاز في مشهد محمد اختصر جانبا من المعاناة اليومية التي يعيشها اليمنيون. لذلك تفاعل كثيرون مع طريقة تعبيره عن فرحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فدعنا نستمع.
19: هذا مناسبة حصول الدب الغاز. حصول الدب الغاز أخيرا الحمد لله.
1: ألعاب نارية احتفالا بالغاز.
18: يعني نعم صحيح.
1: يعني شيء كبير من التناقض في الحقيقة. من اليمن إلى أين؟
18: إلى سوريا وتحديدا دمشق، حيث علقت قطة أعلى عمود كهرباء وحاول عدد من الأطفال إنقاذها لكنهم لم يتمكنوا قبل أن يتدخل فريق الدفاع المدني السوري.
1: بعد هذه الفرحة للأطفال، هل تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذها؟
18: نعم محمد، تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ القطة، وكانت فرحة الأطفال والأهالي كبيرة جدا كما استمعنا لها قبل قليل.
1: نعم، من أين ستختتمين هذه الجولة؟
18: من مصر، حيث حظي فيديو لشاب سوداني قرر العودة إلى السودان بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر الشاب محاطا بأصدقائه المصريين الذين بدد عليهم مشاعر الحزن خلال توديعه.
20: ويردوا برضو سلام غريب الزيارة إن شاء الله.
21: أصدقاء أحمد من أحسن الناس شفتهم بصراحة.
20: شرف السودان كلها.
1: وكيف جاءت تفاعلات مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
18: نعم، هذا الفيديو لقى تفاعلا واسعا جدا، وتحدث كثير من السودانيين عن العلاقات السودانية المصرية وكيف قربتهم ظروف الحرب من المصريين، وعن المحبة والدعم الذي وجدوه منهم خلال فترة إقامتهم في مصر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ريم على هذه الجولة. في وقت يمر فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بمرحلة دقيقة، مع تصاعد المخاوف من انهياره واحتمال تجدد المواجهة العسكرية، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسوح اقتصادية ومصادر صناعية بأن نحو ثلث الشركات في إيران يواجه نقصا في المواد الخام، ما أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية. فريق يوميات الشرق الأوسط تواصل مع عدد من أصحاب المصانع والشركات الإيرانية الذين اضطروا إلى تعليق أعمالهم التجارية وتقليص العمالة نتيجة الظروف الراهنة. نستمع لعدد منهم.
17: بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب والتضخم المرتفع جدا، اضطررت إلى إغلاق ورشة تصنيع الأحذية الخاصة بي، فمحال بيع الأحذية لم تعد تحقق مبيعات ولم تعد تشتري البضائع منا. وللأسف بعد سنوات من العمل وتطوير الورشة، اضطررنا الآن إلى منح العاملين في قسم الإنتاج إجازات من دون رواتب، ولا نعلم متى سنتمكن من استئناف العمل مجددا. لقد مر أكثر من شهرين ونحن متوقفون عن العمل، ولم نتمكن من سداد أي من الشيكات المستحقة علينا. أنا مقاول، ومع بداية الحرب تعطلت كل مشاريع العمل. كان يعمل تحت إدارتي 70 عاملا، والآن يتصلون بي يوميا ويسألون ألم يبدأ العمل بعد. هؤلاء المساكين جميعهم بلا عمل، يجلسون في بيوتهم ولا يملكون المال لدفع مصاريف أسرهم أو إيجارات منازلهم.
22: أنا صاحب مصنع في مدينة أراك، وأملك مصنعاً لإنتاج المنتجات البلاستيكية. لم أعد قادراً على تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، لأن مصانع البتروكيماويات تعرضت للقصف خلال الحرب، وأصبحت المواد الخام التي نعتمد عليها نادرة. والآن توقف خط الإنتاج في المصنع ومنذ شهرين، وأنا أدفع رواتب العمال بصعوبة بالغة.
23: أملك شركة ناشئة متخصصة في البرمجيات، وبعد الحرب التي استمرت 12 يوما اضطررنا إلى تسريح 30 موظفا، وخلال الحرب الأخيرة أغلقنا الشركة خوفا من القصف. وبعد انتهاء الحرب، عندما استأنفنا العمل، اضطررنا إلى تسريح عدد آخر من الموظفين بسبب انقطاع الإنترنت وتراجع حجم العمل، كما أننا لم نتمكن من دفع الرواتب كاملة لبقية العاملين.
1: استمعنا لعدد من أصحاب المصانع والشركات الإيرانيين ممن اضطروا إلى تعليق أعمالهم التجارية. وإلى سوريا، حيث تواجه المستشفيات الحكومية ضغوطا متزايدة مع شكاوى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتهالك البنى التحتية، مع تراجع خدمات النظافة والتعقيم، في وقت تقول فيه وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية إنها مستمرة في تقديم الرعاية المجانية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي. فريق بي بي سي نيوز عربي في دمشق أعد التقرير التالي.
24: التكاليف الباهظة لعلاج سرطان الثدي أثقلت كاهل عائلة هبة ناصر، فبعد أن كانت تتلقى العلاج بالمجان من مستشفى البيروني الأكبر في دمشق، لم يعد الحال كذلك.
3: إجراءاتي أنا شخصياً بيكلفوني بالشهر $600، غير الأدوية المرافقة للجرعات، غير التحليل والتصوير. كل مشفى يعني هي ما تسمى مشفى أبداً، يعني هي مقبرة، هي مسلخ، أي شيء تاني غير المشفى. قلة نظافة، يعني التنظيف بس بيختصر على شطف الأرض، باقي الشغلات ما لهم علاقة فيها، يعني أنا اللي بدي أعقم التخت، أنا اللي بدي أعقم الطاولات.
24: غالبية المرضى في المستشفيات الحكومية يشاركون هبة المعاناة ذاتها في ظل نقص الأدوية وتهالك الأجهزة الطبية وهجرة آلاف الأطباء. الأطباء في المشافي السورية أيضا يشكون من تأخر رواتبهم ونقص المستلزمات، وحماية لهذه الطبيبة أخفينا هويتها.
0: في بعض المشافي في قوارض وفي حشرات بغرف المرضى موبوءة يعني بالحشرات، لأنه هي البنى التحتية تبعها متهالكة وأصلا ما بتتعرض أبدا للصيانة.
24: ويدفع تزايد الطلب على الخدمات في ظل نقص المستلزمات الطبية الأطباء لاتخاذ قرارات صعبة. وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية تؤكد التزامها بتوفير خدمات طبية عالية الجودة ومجانية. الدكتور محمد نزار بكري المدير الطبي لمستشفى دمشق:
2: ما شفت مريض بالفترة الأخيرة أنه طلع قال لي أنا بدي أشتري مثلا كف أو بدي أشتري كانيولا أو إبرة بزل أو سرنج أو شيء، لا أبدا، هي موجودة بشكل يومي لأنه هي صراحة شراء مو صعب، هي موجودة بالبلد والمصاري موجودة وفينا نشتريها. تمام، أحيانا بيصير خلل مثلا بيوم من الأيام أنه بسوء تنسيق من تسليمها من المستودع إلى مستودع معين، إيه بس هي موجودة بشكل يومي. تخفيض بالتمويل أكيد ما في قولا واحدا، والدليل أن احنا أي شيء عم نطلبه عم يتأمل، لكن في شوية عقبات، خلينا نقول تأخير ببعض الأمور. هذا التأخير إما سببه الكميات الكبيرة اللي عم تنطلب لأن احنا في ضغط كبير، أو سببه الأمور الروتينية.
24: وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن أكثر من 3,900,000 مريض تلقوا الرعاية الطبية في المستشفيات العامة خلال العام الماضي. ونفت مطلع هذا الشهر أي نية لخصخصة القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية من 70 قبل سقوط حكم الأسد إلى 130 مستشفى. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الخدمات المنقذة للحياة ومكافحة الأوبئة وعلاج سوء التغذية وسط انهيار النظام الصحي وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا. هيبار عثمان، BBC نيوز عربي، دمشق.
1: على الرغم من الصراع المستمر في اليمن وتفاقم أزمته الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين الأسوأ عالميا، ما زالت السواحل اليمنية تشهد تدفقا غير مسبوق لآلاف المهاجرين الأفارقة. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن بلغ نحو 72,000 شخص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. فكيف أثرت مسارات الهجرة عبر اليمن على الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة في البلاد؟ مواطنان من حضرموت والمهرة تحدثا إلينا.
4: اليمن تعيش منذ سنوات ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية والانهيار الكبير في الخدمات، ومع ذلك ما تزال السواحل اليمنية تستقبل الآلاف من المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي. اليمن لا يزال يمثل نقطة عبور رئيسية على ما يسمى بالمسار الشرقي للهجرة غير النظامية. محافظة المهرة تحديدا أصبحت محطة رئيسية بسبب امتداد سواحلها وحدودها البرية مع سلطنة عمان، ما يجعلها هدفا لشبكات تهريب البشر التي تستغل أوضاع المهاجرين وتنقلهم بطرق خطيرة وغير إنسانية. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المهاجرين أنفسهم الذين يواجهون الموت في البحر والاستغلال والابتزاز، بل تنعكس أيضا بشكل مباشر على المجتمع اليمن. فاليمن اليوم يعاني من ضعف الإمكانات وشح الموارد وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وبالتالي فإن استمرار تدفق المهاجرين يزيد من العبء الإنساني والأمني والخدمي على الدولة.
5: استمرار الهجرة غير النظامية عبر السواحل المفتوحة اليمنية يثير مخاوف بشأن تنامي شبكات التهريب واستغلال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. أما المجتمعات في اليمن فهي تجد نفسها أمام مشهد معقد، من جهة تتعاطف مع هؤلاء المهاجرين، ومن جهة أيضا تعاني من صعوبة العيش وأيضا تنافس في ممكن نقول في بعض الأعمال الحرة اليومية البسيطة.
1: مواطنان من حضرموت والمهرة تحدث إلينا. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة في برنامج يومية الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00801011130909. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من يومية الشرق الأوسط. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.
6: راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000. بيت لحم.